0: بيتك.
1: اتركاني انني في عمل.
0: اي عمل؟
1: اتابع حركة الدفة لابلغ الربان اذا اتجهت يمينا او يسارا.
0: انه يعلم بحركتها بالتأكيد.
2: اليس هو الذي يوجهها يمينا او يسارا؟
1: هذا صحيح. اكان يسخر مني؟ يا صاحب البحر، يا صاحب البحر.
3: ماذا تريد؟
1: لماذا تركتني اجلس في الخلف كل هذا الوقت وانا لا اؤدي شيئا نافعا؟
3: تركتك كل هذا الوقت لاختبر طاعتك لي، وقد فشلت في الاختبار. تركت موقعك دون اذن، هذه واحد.
1: اهناك خطا اخر؟
3: بكل تاكيد. اذا فكر كل بحار في السفينه منفردا سيختل النظام ونغرق جميعا. انا الربان هنا لا انت.
1: بالطبع يا سيدي، اعتذر.
3: اتعترف بالخطا؟
1: نعم يا سيدي.
3: ومستعد لتنفيذ العقاب؟
1: امرك يا سيدي.
3: قم بتقشير كل هذه الخضروات لاعداد العشاء.
0: نعم. الله، الطعام اليوم طيب للغاية.
2: أنت في كل يوم تردد نفس العبارة.
3: الطعام اليوم مميز بالفعل، لأن صديقنا زياد شاركنا في إعداده.
1: ما دمت راضيا عني يا سيدي، أكمل لي حكاية الملك طلو.
3: نعم. أين توقفنا؟
0: عند الطعام الطيب.
3: أيها النائم، أقصد أين توقفنا في قصتنا؟
2: عندما طلب الناس من نبيهم أن يسأل الله في إرسال ملك إليهم.
1: لا، عبرنا هذا الجزء وأرسل الله إليهم طالوت ملكا فرفضوا، وطلبوا دليلا على استحقاقه للملك.
3: نعم، ثم جاءهم تابوت العهد الذي كان قد فقد منهم.
1: لم تقل لي، ما هو تابوت العهد؟
3: تابوت العهد كان رمزا لقوة بني إسرائيل وهيبتهم. كانوا يأخذونهم معهم في الحروب فينتصرون على أعدائهم.
1: ولما كان رمزا لهيبتهم؟
3: لأنهم كانوا يحتفظون في التابوت بألواح التوراة وبقية مما ترك موسى وهارون.
1: حسنا، وهل جاءهم التابوت؟
4: كيف يطير التابوت في السماء؟
5: انظروا، إنه يهبط من أعلى.
6: سامحني أيها النبي الكريم صموئيل، لقد صدقتنا القول.
7: هل لنا يا سيدي النبي أن نفتح التابوت وننظر إلى ما بداخله؟
6: إنه يشير بالموافقة.
5: هيا أسرعوا،
4: انظروا، أثار آل موسى وآل هارون كما هي.
6: هذا طعام المن، ما زال طازجا، يصلح للأكل.
7: هذه ألواح التوراة لم تمس.
5: يا إلهي، أشعر براحة لم أعهدها.
8: الآن وقد أكرمنا الله بإعادة تابوت العهد إلينا، يبدأ دورنا في العمل والإعداد للحرب. علينا أن نسرع في إعداد الجيش وتدريب الجند على القتال.
5: تدريب الجنود سيستغرق وقتا طويلا.
4: أقترح أن نستعين بجنود من الخارج يحترفون القتال.
8: وما دافع هؤلاء الجنود في الحرب؟
4: المال بكل تأكيد.
8: إذن يستطيع الملك جالوت أن يشتريهم وينقلبون علينا إذا دفع أكثر.
6: هذا صحيح، أمر محير.
8: أيها الناس، لقد استمعت إلى آرائكم وأخذت مشورتكم، والآن إليكم قراري. سأعد جيشا من الفلاحين والرعاة.
6: فلاحين ورعاة؟
8: لا أريد مقاطعة. هؤلاء أجدر الناس بالقتال لاسترداد أراضيهم وقطعانهم المسلوبة، وسيبدأ الإعداد للجيش من صباح الغد.
5: مولاي، هل تود تجربة النوع الجديد من الرماح؟
8: ليحمل كل منكما رمحا، صوبا على تلك النخلة.
5: هذا يثبت لمولاي أن الرماح الجديدة أفضل.
8: لست متأكدا، لعل أحد الرماة أفضل من الآخر. تبادل الرماح ثم أعيد الرمي.
5: أرأيت يا سيدي؟
8: نعم، الآن اطمأن قلبي. اصنعوا رماحا

0: كم من هذا النوع الجيد تكفي لثمانين ألف جندي. لا بأس، ولكن هذا لا يكفي.
1: توقفوا، ماذا يقترح مولاي؟
0: أريدهم أن يتدربوا فوق الخيول وعلى الأرض بالدروع وبدونها.
1: بدون الدروع سيكون

0: مطالعة النجوم في السماء.
1: وإذا كانت هناك غيوم في السماء كما هو الحال الآن،
0: يعرف الجهات بالنظر إلى مكان هبوب الرياح وتكوين الكثبان الرملية حول الشجيرات الصغيرة.
1: يا له من رجل خطير.
2: السلام على الملك جالوت العظيم.
3: أهلا بك يا عمروس، لماذا تركت مكانك في جيش طالوت؟
2: جئتك بصيد ثمين، عندي خبر مهم.
3: تحدث.
2: صحبنا الملك أياما في الصحراء المحرقة دون ماء، وعندما توقفنا أمام نهر أمرنا ألا نشرب، ثم قام بطرد كل الجنود الذين شربوا.
3: يا له من قائد قوي، وكم بقي من رجاله الصامدين؟
2: كنا في البداية 80,000 جندي، شرب من النهر أكثر من 76,000، الباقي عدد قليل.
3: لكنهم أشداء، مخلصون، قادرون على مقاومة إغراء الظمأ.
2: عندي معلومات أخرى عن الملك طالوت نفسه.
3: قل ما عندك.
2: بالرغم من ذكائه وقوة جسمه وعلمه الغزير، إلا أنه ليس محاربا.
3: كيف هذا؟
2: كان يعمل رعيا ودباغا للجلود، ولم يتعلم أبدا المبارزة أو فنون القتال.
3: قائد جيش يبارز بعقله ولا يحسن استخدام يديه، هذه معلومة مهمة.
2: أين مكافأتي يا سيدي؟
3: سأعطيك وزنك من الذهب.
4: إلى أين نسير يا مولاي؟
5: انتظروا، ناولني رمحك أيها الطاهي، أبلغ الجنود أن يرتاحوا قليلا.
4: أمرك يا مولاي.
6: أيها الجنود، فترة من الراحة.
4: معذرة يا مولاي، لماذا غرست رمحك في الأرض؟
5: لأراقب اتجاه الظل.
4: كان الظل هنا في هذه البقعة من الأرض، ومع حركة الشمس انتقل الظل إلى هناك.
5: لو رسمنا خطا بين نقطة الظل الأول ونقطة الظل الثاني لاكتشفنا خط الشرق والغرب.
4: لا أفهم يا مولاي.
5: النقطة الأولى تشير إلى اتجاه الغرب، والنقطة الثانية تشير إلى اتجاه الشرق.
4: إذن نستطيع أن نحدد مكان معسكر العماليق والملك جالوت.
5: نعم، سنصل إليهم بإذن الله فجر الغد.
7: أيها الجنود، يا جيش العماليق، هذه فرصتكم للقضاء على عدوكم.
8: الحرب! الحرب!
7: إذا هزمناهم لن تقوم لهم قائمة. من يقتل جنديا سأعطيه أرضه وماله وأزيده الضعف.
8: الحرب! الحرب! الحرب!
5: نحن على مشارف أرض العماليق، إياكم أن ترهبوا أعداءكم، وإلا انهزمتم قبل أن تبدأوا القتال.
8: أبصر لنا! أبصر لنا!
5: سنعسكر الليلة هنا ونبدأ الهجوم مع أول ضوء للنهار. صلوا لله الواحد الذي أرسل إلينا أنبياءه إبراهيم ويعقوب وموسى وهارون.
4: لماذا أحس في صوتك نبرة من الحزن؟
5: كنت أتمنى أن أكون محارباً يتقن فنون القتال لأزود عن جيشي وأكون المثل الأعلى لجنودي.
4: أنت مثلنا الأعلى وقائدنا وملكنا الذي أرسله الله لنا، والنصر لا يأتي إلا من عند الله.
5: أحسنت أيها الجندي الطيب، أعد لنا طعاماً خفيفاً على المعدة يهضمه الجند قبل أن يبدأوا في القتال.
2: انظر يا مولاي إلى عددهم القليل.
3: ستكون المعركة أسهل مما توقعت.
5: اثبتوا أيها الجند، واعلموا أنكم تقاتلون في سبيل الله وتدافعون عن أرضكم ونسائكم وأطفالكم وكرامتكم في الحياة.
9: عددهم كبير، إنهم يحجبون قرص الشمس.
4: لكنهم لن يحجبوا ضوءها، إننا أصحاب حق وسننتصر بإذن الله.
9: كيف؟ ألا ترى العدد أمامك؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.
4: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله

0: استعدوا للهجوم،
1: حطموهم بسيوفكم ودقوا عظامهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. صدق الله العظيم.
1: وماذا حدث بعد ذلك؟ هل انتصر جالوت الظالم؟
2: انتظر يا زياد، لقد وصلنا إلى الميناء ويجب أن نستعد للرسول بالسفينة.
1: وطالوت والحرب؟
2: يمكنهم أن ينتظروا قليلا حتى نرسو بأمان وأبحث عن والديك، وبعدها أكمل لك القصة غدا بإذن الله وأنت بينهما.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: في ظلال النبوة والرسالة.
1: أعزائنا المستمعين، فسدت عقائد العرب وسيطرت عليهم الخرافات والأوهام، وعبدوا الأصنام والأوثان التي ملأت مكة والكعبة التي تميزت بالتوحيد الخالص لله عز وجل منذ عهد إبراهيم عليه السلام. وانحدر الناس مع شهواتهم، فشاع فيهم الزنا والخمر والقمار ووأد البنات ودفنهن وهن أحياء خشية العار، وتناحروا بينهم تناحر الوحوش، فكانوا يتقاتلون فيما بينهم لأتفه الأسباب، وقد تستمر الحروب بين القبائل سنين عديدة تكاد تفنيهم.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في أحوال قومه فيحزن لما هم فيه من الجهل والفساد والغفلة والضلال، ويقلقه مصيرهم، فيفكر ويطيل التفكير ويتمنى لو صلح حالهم وأبصروا طريق الحق ثم ساروا على جادته. ولكن ما هو الطريق الصحيح؟ وما هو المخرج لهؤلاء القوم مما هم فيه؟ هذا الهم الثقيل هو الذي شغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقلق من أجله راحته. وكانت هذه الحيرة الشديدة هي التي ينقبض لها صدره وتضيق بها نفسه، فكان يفر بهمه إلى الجبال والكهوف، فيخلو بنفسه في عزلة عن الناس، يتفكر ويتأمل ويتوجه بقلبه وجوارحه إلى الله خالق السماوات والأرض، ويدعوه بأن يشرح له صدره ويخرجه من هذه الحيرة ويهديه سواء السبيل.
1: في غار حراء.
0: اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم غار حراء فاتخذه مكانا لخلوته، وهو كهف صغير بأعلى جبل حراء في شمال شرق مكة في مكان منقطع عن العمران.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوي إلى هذا الغار فيعتكف فيه أياما وليالي، يتعبد الله على الطريقة الحنفية، طريقة جده إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان يتزود لذلك بما يكفيه من الطعام والشراب، وقد حبب إليه الخلاء وأولعت به نفسه ولعا شديدا، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده وأن ينفرد بنفسه في ذلك المكان عن الناس وعن ضوضاء الحياة، يقلب بصره فيما حوله من مظاهر الكون الرائع التي تدل على خالق عظيم بديع أبدع هذا الكون البهي المتناسق، غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية.
0: لقد كان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له ليعبده لما ينتظره من الأمر العظيم. ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره ظهرت تباشير الصبح وطلايع السعادة، وآن أوان البعثة، وبدأت آثار النبوة تلوح من وراء آفاق الحياة. وكانت أول هذه الآثار الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
1: وما زالت إشراقات النور البهي تتوالى عليه وهو في خلواته تلك، حتى جاء اليوم الموعود لبعثته صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في 17 من شهر رمضان في السنة 41 من ميلاده، عندما نزل عليه الملك جبريل وهو يتعبد الله في غار حراء، فقال له: اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحدثنا عن ذلك، فأخذني فغطني، أي ضمني جبريل ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، أي تركني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فضمني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة، وأول وحي من القرآن.

0: في بيت خديجة.
1: عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرتجف فؤاده من الفزع وهو يقول: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. فقامت إليه خديجة فزملته، ولما أبصرت تغير لون وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، مسحت بيدها الحانية على وجهه وهدأت من روعه، ثم سألته عن سبب ما ألم به وأفزعه، فقص عليها صلى الله عليه وسلم الخبر. فقالت للنبي صلوات الله عليه وسلم في ثقة وإيمان: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
0: كانت خديجة رضي الله عنها سيدة عاقلة وفاضلة، وكانت قد سمعت بالنبوة والأنبياء والملائكة من قبل، وكان لها ابن عم اسمه ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل.
1: وكانت خديجة أعرف الناس بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاستبعدت أن يكون به مس من الجن، ورأت أن تستعين بابن عمها ورقة بن نوفل، فانطلقت إليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بالذي رآه في الغار، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، وإن قومك سيكذبونك ويؤذونك ويخرجونك ويقاتلونك.
1: تعجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كلام ورقة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يثق بقريش وبمنزلته عندهم، فكانوا لا ينادونه إلا بالصادق والأمين. فقال متعجبا: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عاداه الناس وحاربوه، ولئن طالت بي الحياة وأدركت ذلك اليوم لأنصرنك نصر أقوياء.
0: فترى الوحي قليلا، فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم وظن أنه ليس أهلا لتحمل الرسالة، ولذلك لم يعد الوحي ينزل. ثم تتابع نزول الوحي بعد عدة شهور، وبدأ القرآن ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأقسم الله لنبيه في سورة الضحى بأنه ما هجره ولا تركه، وقد تولاه بالرعاية منذ نشأ، ولم يتخلى عنه لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم.
1: فالله سبحانه وتعالى آواه وهو يتيم قد فقد أباه وأمه، وأغناه وهو فقير يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وهداه وهو ضال حائر لا يدري كيف يصلح قومه، واصطفاه من دون قومه ليكون رسوله إليهم وإلى الناس كافة، ثم طمأنه بأنه سيظل يرعاه ويحوطه ويعطيه من فضله ورحمته حتى يطمئن ويرضى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تلك كانت هي الآية التي أنزلها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد تلك الفترة التي انقطع فيها الوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وكانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاءه من الله ووقفت إلى جانبه صلى الله عليه وسلم تؤازره وتثبته وتشحذ عزيمته وتخفف عنه كل ما ألم به من هم وتهون عليه أمر الناس وما يلقاه من تكذيبهم وأذاهم.

0: إسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما.
1: لقد أسلم علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يومئذ ابن 10 سنين، وكان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وأخذه النبي ليخفف عن عمه حيث كان أبو طالب كثير العيال وقليل المال. وأسلم كذلك زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إسلام هؤلاء وهم أهل بيت النبي شهادة من أقرب الناس إلي وأعرفهم به وبصدقه وبإخلاصه وحسن سيرته صلى الله عليه وسلم.
0: إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رجلا محببا وسهلا يألف الناس ويألفونه، وكان عالما بالأنساب وبأحوال القبائل وبعادات الأمم، فقد كان تاجرا زادته التجارة علما وتجربة ومعرفة، وكان لطيف المعشر حلو الحديث، وكان ذا جاه ومنزلة وثروة في قريش، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانت تجمعه به جامعة قوية من الثقة والإخلاص وصدق الصحبة، فما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام حتى أسلم، وكان إسلامه إسلام الواثق المطمئن إلى صدق ما جاء به صاحبه، فجعل يدعو إلى الإسلام سرا من كان يثق به من أصدقائه، فآمن بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن الزبير، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصدقوا بالله ورسوله.
1: فكان هؤلاء النفر أول السابقين إلى الإيمان بالله ورسوله، فكانوا الدعائم الأولى في بناء الإسلام والأساس الذي قام عليه صرح الإسلام الشامخ. ثم تلا هؤلاء رجال من قريش لهم شرف ومكانة، ثم دخل في الإسلام رجال ونساء كثيرون حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس.
0: بداية الجهر بالدعوة.

0: كانت الدعوة سرية في بدايتها، ومرت 3 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام بشكل سري، ثم أمره الله تعالى بإظهار دعوته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا صاحباه! وكانت صيحة معروفة عند العرب يقولها من أحس بخطر ما، فاجتمعت إليه بطون من قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم، بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟
1: ومنذ ذلك الوقت لم يزل صوت الحق يرتج دويه في أرجاء مكة، فقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام، وصدع بالحق كما أمره الله تعالى، ولم يبعد منه قومه، ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعبها. فلما فعل ذلك أظهروا عداوتهم، وانفجرت مكة

أخذته إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من دين وعقيدة. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه.

0: تعذيب قريش للمسلمين.
1: عزيز المستمع، لما يئست قريش من تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، أنزلوا غضبهم على من كان أسلم من أبناء قبائلهم، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش. وكان بلال الحبشي وقد أسلم يخرجه مولاه أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطاح مكة، ثم يضع صخرة كبيرة على صدره، ثم يقول له: لا والله، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال وهو على هذه الحال: أحد أحد.
0: وكان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وأبيه وأمه، وكانوا قد أسلموا، يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة واشتد الحر، يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. حتى قتلت أم عمار أثناء تعذيب المشركين لها وهي مصرة على دينها، فكانت أول شهيدة في الإسلام.
1: أما مصعب بن عمير فكان من أجمل شباب مكة وأنعمهم، فلما أسلم وعلم أبواه بذلك أخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى.
0: ولما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية، فأوثقه رباطا وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه لحال سبيله.

0: إيذاء كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عزيزي المستمع، لما لم تلق قريش نجاحا في صرف هؤلاء الفتيان الذين أسلموا عن دينهم ولم يلن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليهم ذلك فأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالسحر والشعر والكهانة والجنون، وتفننوا في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على وفود القبائل أثناء الحج، كان أبو لهب يمشي وراءه ويقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة

0: وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم قبل البعثة. فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما، فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا.
1: ولم تكن أم لهب أقل عداوة من زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلا، وكانت امرأة سليطة اللسان، تبسط لسانها وتفتري وتدس وتؤجج نار الفتنة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا، فما من أحد علموا بإسلامه إلا آذوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل كل ما يلقاه وأصحابه بالصبر، فقد أمره الله بأن لا يقاتل أحدا، فلم يكن القتال مشروعا آنذاك.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم، غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد أف أم.

0: نصائح تربوية
1: من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام. نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند العاشرة صباحاً.

0: فنفوز فوزا عظيما.
1: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، هذول كان ينفعل من زوجته او يريد يعبث احيانا، يقول لها لزوجته انت علي كظهر امي، هذا معنى الظهار عندنا. بينما عند المذاهب الإسلامية لا، عمموها إلى كل الأعضاء، ما يحتاج أن يقول كظهر أمي. مثلا لو قالها أنت علي كيدي أمي، كرجلي أمي، مثلا كبطن أمي أفرض. أكثر من هذا عمموها إلى المرأة الأجنبية، يعني لو قالها التي لا تحل له، لو قالها أنت علي كفخذي فلانة مثلا أو كرجلي فلانة، خلص اعتبره طالق، طلقها. يعني هواية أكو تساهل غريب في ربط الأسرة، في عقد الأسرة، بهالدرجة ينحل عقد الأسرة بهاللفظة. ترتيب الأثر عليه إحنا عندنا الواقع عقاب، يعني الله عز وجل رتب على هاللون من الكلام عقاب، شي مر علينا جزاء، هذا الجزاء عقابي لحتى يتأدب. بس هذا بقول لك أن أكو تشاهل نمط عندهم من التشاهل في فكه العلاقة رأسا، إذا قال أنت مثل يد فلانة أو مثل رجل فلانة حرمت عليه. يعني مثل ألفاظ الطلاق عند المذاهب الإسلامية، إحنا عندنا لفظ الطلاق ما ينعقد إلا بهاللفظ هذا، أنت طالق مثلا، زين، هو لا، عندهم يعني لو يقولها أنت بتة خلص طلقت. لو يقول أكثر من هذا حتى لو لم يكن قاصد، احيانا هاجل يحصل الطلاق، السكران يجوز طلاقه. اخي السكران شلون؟ مو سهل يا اخي هالشكل، انت تجي تدمر عائله بهالدرجه من البساطه. شنو الفرق بيننا وبين القبائل الاستراليه؟ القبائل الاستراليه اذا اراد طلق مرته يطلعها من البيت، معناها طلقت. اكو قبائل في كاليفورنيا في امريكا الطلاق عندهم أن يشتمها أو يعرض عنها. أكو بعض القبائل عندهم في شمال أمريكا موجودة حتى الآن، الطلاق عندهم بأتفه من هذا، بأقل من هذا. زين، تلاحظ عندنا مثلا في تاريخ العرب إذا راد يطلق مرته يحول باب الخباء عند الخيمة ويسكن بخيمة، مثلا إذا باب الخيمة للشمال يحول للجنوب، معناه خلاص طلق زوجته، تعرف أنها طلقت لمغراضها وأخذت أطفالها وطلعت. إيش هذا؟ يعرف أن هذا الطفل إذا انتزع، إذا طلع من حنان أبوه، أو إذا طلع من الجو الأسري وحطيته بجو خارج نطاق الأسرة، إيش راح يصير بيه؟ يعني هاي مسألة مو سهل التشاهل بيها، جدا مو سهل التشاهل بيها. يعني أنت قد تستغرب لما تسمع كلمة الطلاق يهتز له العرش، وتقول شو مشتعوة؟ احنا عندنا شنو؟ شو مثل العلج يعني؟ شنو مره يقول لها جلك الله عنها كذا ونزعته؟ ها حكيش هذا، حكيش هذا كلام ايش؟ ما فهمت. شو تصور انت؟ تتامل انت ايش تسوي بالمجتمع؟ تتامل ايش تسوي بالمجتمع في موضوع الطلاق؟ يعني موضوع يهتز له، مو بس قصه يهتز له العرش، يعني كيان المجتمع يعرض الى النخر، مثل البيت اللي الطب لي عدته، إذا طبت لي عدة مشت بي عينا هكذا. أنت ذولا هذا ابن المطلقة إذا طلع برا تحول إلى كارثة، هذا بعدين ما تدري انعكاساته على المجتمع شنو، لأنه هذا منين يدرس المجتمع؟ يدرس المجتمع عن طريق النموذج الممثل. النموذج الممثل ياهو الأم والأبو، يعتبر النموذج الممثل عند المجتمع. إذا الأم والأبو هالشكل عامله، يقول دولة حرموني من الحنان، دولة جنوا علي، دولة بدل أن يرحموني يربوني ملؤوني حنان ملؤوني ألم وعقد ما بيناتهم من أجل إشباع رغباتهم أو من أجل الانتقام أو الثأر لأنفسهم، فيصب جام غضب كله على المجتمع. ينتقم من المجتمع، يحقد على المجتمع حقد لا حدود له. فهذا مو من السهل جدا أن الإنسان يجي ويذب هاللفظة هذه، يلقي هذه اللفظة ويهدم بناء الأسرة. والمفروض أن المشرع الإسلامي يجند مجموعة من الأفكار ويجند مجموعة من الأفعاليات الفعاليات لصيانة الأسرة. يحرص المشرع الإسلامي على أن الأسرة يجب أن تكون مصونة، ترعى، يحفظها، لا يتدشش إلها الخنا، لا يتدشش إلها الانحلال، يعطيها أجواء نظيفة، العلاقات ينظمها. شلون علاقة الزوج بزوجته، علاقة الولد بأبيه، علاقة الأم بابنها. هالأسرة اللي يضمها دار، يضمها دار، اللي يضمها سياج بيت، كل واحد إلى أحكام، وبنفس الوقت هالمجموعة تعيش ضمن أحكام معينة الشارع أمر بها حتى يحفظ هذا الجو. فمو من السهل موضوع أن الإنسان يتخلى عن هذا العقد أو يتخلى عن هذا الجو الذي أراده الله عز وجل إلى اللبنة الإسلامية اللي يريد بناءها. لذلك جعل الطلاق أبغض الحلال إلى الله عز وجل، جعل أبغض الحلال إلى الله، وحط عقبات في طريقه. لما وضع العقبات في طريقه كل ذلك حكم قبل هذه أن يأخذ حكم من أهلها وحكم من عند لعلهم يلائمون، ما يقدرون شوية يراجع نفسه، ما يشرع به. بعدين اشترط عليه أن يجيب شهود بالطلاق. كلها هاي عقبات توضع حتى نحفظ المجتمع من أن يتدشش إليه الهدم، لأن الهدم يجي عن طريق الأسرة وبالتالي يتفشى في المجتمع. شوية تنبه لي هنا. القرآن الكريم أكو عنده فرش، يعني كل علاقة لها أجواء خاصة. أنا عندي علاقة بزوجتي وعندي علاقة بأمي، لا يكون أخلط بين العلاقتين حتى باللفظ. شوف شريد المشرع الإسلامي أن يعلي مكانة الأم عن أجواء الرغبات الغرائزية. شلون؟ يعني أنت الآن تعرف أن جو المرأة الإنسان جو مع زوجته جو رغبات. إذا كان عند الزوجة رائحة الرغبة فعند الأم رائحة الحنان والقداشة. نبهلي، الجنة تحت أقدام الأمهات. يعني جو هنا يختلف تماما عن هذا الجو. جو المرأة علاقة معينة شكل آخر ديك، وجو الأم علاقة أخرى تتميز. وما يريد القرآن الكريم من عدنا أن نهبط بمستوى تصورنا للأم حتى في عالم اللفظ. لنجي نقول أنت علي كظهر أمي، فنحاول أن ندني الأم إلى هالمستوى، نشبهها نعم أو ندنيها إلى مستوى الرغبات. لا، الأم يجب أن يرتفع بمستواها، يجب أن تعطى مستوى من القداشة معين. وهذا واحد سألوه قالوا له إخوانا منتظريه، هو طب للبيت وإخوانا منتظريه، هسه يطلع ما طلع. بعد فترة طويلة قالوا له وين أنت أطلت علينا؟ قال كنت أمرغ خدي على تراب الجنة. قالوا له وين؟ ماكو عندنا هنا جنة حتى تمرغ خدك على تراب الجنة. قال بلى، الرسول صلى الله عليه وآله يقول الجنة تحت أقدام الأمها. أنا كنت واضع خدي على قدم أمي أقبلها وأقلب خدي على قدمها. هو هذا الجو الواقع اللي يقوم على هالأساس من الاحترام المتبادل. هذا هو الجو الذي يريده الله عز وجل في الأسرة المسلمة. أنا دائما هالمعنى أؤكد عليه، وودي والله يوميا أذكره، أن ما يصير يا أخي هذه أم هالشابين لك خلال البحر، ما يصير هذه الأم اللي إلها هالمكانة. يقولون محمد ابن سيرين، محمد ابن سيرين هذا المعروف الرجل من العلماء، هذا محمد بن شيرين كان إذا وقف أمام أمه يخاطبها كأنه يخاطب حاكما من الحكام الذين لا يقوى على الدنو إليهم، يوقف متكتف يخاطبها غاية بالخضوع غاية باللين، هو هذا الجو اللي يريد الإسلام، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لاحظ جناح الذل، يعني أنت توقف إجاءهم كنت تشعرهم، يعني دول بعض المستهتري وش دعوة، شنو يعني شنو هي أم وأبو أشبعوا رغباتهم وطلعونا غصبا علينا، إيش دعوة علي منا؟ مو يقول واحد من الشعراء يقول قبح الله لذة قد تولت نالها الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقد فإيجاده علينا بلاء. هذا يسموه لون من التنطع، ما مقبول بحال من الأحوال أبدا. ليش؟ لأنه أولا مو عيب أن المرأة تشبع غريزتها بالطريق الشرعي أو الرجل يشبع غريزته، شو الفرق إذا أنا جوعان أكل؟ كذلك إذا جاعت الغريزة تشبع، هذا شيء طبيعي، الله ركبهما بعار ولا عيب. لكن أنت شوف المشاكل اللي تنشأ من بعد هذا، أي إذا حملته إذا ارتكض في أحشائها 9 أشهر، أي إذا شدته إلى حجرها المدة الطويلة، أي دور الحضانة ثم بعد ذلك دور التربية، أن ذهب عيناها معلقة بحركاته وسكناته لا تكاد تفارقه. ما يقال أن هذول أشبعوا غرائزهم وطلعوني إلى الولاء، لا، هذا لون من التشاؤم، لون من مواجهة الحياة بفكر أسود، والله عز وجل يريد منا أن نواجه الحياة بفكر مشرق. وهكذا أرجع للموضوع، هذا الرجل كان يقف يخاطب أمه، يقف يخاطب أمه كأنما يخاطب من لا يقوى على الانتصاف منه من الأمراء والحكام. هكذا مفسرين يقولون الله عز وجل عندما خاطب نبيه موسى عليه السلام، موسى من بعد الخطاب طول طبعا من سأله وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها أهش بها على غنمي لي فيها مآرب أخرى. يقولون أراد أن يطيل الحديث هو، وإلا كان بيوشع يقول عصاي ويدري أن الله عز وجل يعرف ما أعرف شنو، لكنه أراد أن يطيل الحديث، أن يشمع النغمة هاي المحببة إلى السمع، فأراد إطالة الحديث مع الله عز وجل، لأن مع كلام القدرة اللي كان يشمعه. يقولون بعد ذلك أوصاه الله عز وجل بأمه 7 مرات، أوصاه بأمه 7 مرات، لأن تعرف إيش قاست أمه من أجل التعب عليه، تدري إيش قد قاست، وتعرف شلون تحملت الآلام، وشلون أخفته، وشلون ألقته في البحر في اليم، عندما ألقته في اليم وظلت تراقب إلى أن عرفت أن انتشله وأخذ بيت فرعون، وتم مرت عليها غصص وآلام، يعني كانت أمومتها تذوب ألما على ولد غاب عنها وابتعد عنها ونشأت وتحملت الآلام. الله عز وجل يقولون المفسرين 7 مرات أوصى عليك بأمك، عليك طبعا النبي عنوان الخطاب، ما يحتاج الله عز وجل يوصي النبي المفروض أن النموذج المهذب من العباد، هو ما يحتاج أن يوصى، لكن هو القناة اللي تخاطب الأمة هي المخاطبة، لأن طبعا النبي يمثل الأمة، فيعني لما يوصى 7 مرات بأمه يكون يأكد على هالمعنى. طب واحد على واحد من الصحابة سلم عليه وقال لي أنا لسؤال، قال لي قل، قال لي أنا أمي بلغت درجة من الكبر، أمي بلغت درجة من الكبر بحيث أنها لا تقوى على قضاء حاجتها ما لم يكن ظهري جسرا لها، يعني أحملها على ظهري، أذكر ظاهر العبارة هذا، أني أحملها على ظهري أو مألومة بحالة بحيث أخليها تتكع على ظهري يلا تقوى على أن تقضي حاجتها، فهل أديت لها حقها؟ قال له ما أديت لها حقها. قال لماذا؟ قال له كانت تصنع ذلك منك، تتحمل ذلك منك وتتمنى بقائك، وأنت تتحمل هذا منها وتتمنى موتها. يعني تقول منتهي رايحة، وهي أكو فرق قال بينك. قال له هديج تلتد، أما الجميع ما يصدر من عندك هي تمارس بغاية اللذة، لأن تشوف امتدادها، شوف معنى الأمومة، وأنت ما عندك المعنى اللي عندها، ما أديت حقها أبدا. وهي فرق بين أنها تلتد بما يصدر منك وتتمنى بقائك، وأنت تتمنى أن تستريح من عدها، تقول أنه هاي أتعبتني، هذه أتعبتني وودك أنه تنتهي حتى تخلص من الواجب. وهي أكو فرق بين هذا وذاك. في هذا الجانب، جانب الأمومة، اللي الشارع يشدنا إلى رعايته ويأمرنا بأن نأكد عليه غاية التأكيد، ما يصير بهالدرجة من السهولة احنا مثلا نتشاهل به. شلون يعني؟ والله يا اخوان انا هذا المنظر يعني يلح، الله يشهد يلح علي وعلى ذهني، ان نشيل الام مثلا او الاب نذبه بدار عجزة. يا اخوان والله هي لعنة، والله شبة يجب ان يمتنع عنها المجتمع المسلم. الدنيا كلها لعنة الله عليها اذا ما تشاوي لحظة من لحظات رضا الوالدين. علي من يعني دون شو المن انت شون اللي شاغلك عنها؟ شاغلتك عن الدنيا ان تطلع لك للسوق تحصل لك درهم؟ هذا الغرض؟ هاي اللي تحملت منتهى. لا تعرف اذا قعدت يمها لحظات شقد تحس هاي باشباع نفسي؟ تتصور اذا قعدت الى جانب الاب وراعيته وحملت الطعام الى فمه، تتصور انك موضع رحمة الله وموضع عناية الله؟ أرجوك أنت هاي مسلمها بيت أولاد الخايبة مثل ما يقولون، مسلمها بيت فلان موظف فلان، هذا إلى خلق المرأة، إلى خلقها، إلى شغول بها، ما يهمها تتقلب أو توقع أو تتعرض إلى بلاء أو تشكو ألم، من يمها؟ أرجوك يا أخي، أنت إذا صاحت أخ قلبك ينعشر، فرق أكو بين هذا وذاك. هذا المعنى يجب أن لا نتساهل به. ما أتصور أن الله عز وجل يبتلي عباده بلعنة ألعن من هذه اللعنة. يجب التفرغ ورعاية الأبوين، رعاية الأبوين الله عز وجل يثيبنا عليها ويرعانا ويغمرنا بعنايته، وبالعكس إذا بعدنا عنهم إحنا عرضة إلى سخط الله عز وجل. فتأمل، أعود إلى جو الآية الكريمة. الآية تقول لهم لذولا، تقول لهم أنتوا لا تكون عندكم الأم إلى هالدرجة بحيث تنزلون بمستوى التعبير هذا إلى مستوى الرغبات، لا، حتى هالمقدار هذا، حتى هالمقدار هذا تحاشوا عنا، لا تجي رأسا أنت علي، حتى هالتعبير هذا ما إلى لزوم أبدا. احنا عندنا طبعا الظهار الى شروط، يعني اولا ان تكون المرأة مدخول بها، المرأة اللي ظاهر من عدها تكون مدخول بها، زين. ثانيا يكون اكو شهود عدود مثل شهود الطلاق، نبه لي، مثل شهود الطلاق ايضا، يعني مو مسألة ظهار بدون شهود، لا ما يصير. ويقع بها اللفظ هذا بلفظ الظهار، وطبعا ما يقدر يعود إلها إذا صدر من عند هذا المعنى. إذا أراد أن يراجع زوجته تتعين عليه الكفارة المترتبة، عتق رقبة، إذا عجز صوم شهرين متتابعين، إذا عجز إطعام 60 مسكين، كل ذلك وإن كان ترعد غيرنا يعممون للمرأة غير المدخول بها. أيضا المذاهب الإسلامية الأخرى ما يشترطون إلا أن يكون مدخول بها، لا، حتى المعقود عليها إذا ظاهر منها يتعين عليه أن إذا أراد أن يراجعها أن يقوم بهاي الكفارة المترتبة. شنو المراد من هذا؟ قلت لك عن شوي الابتعاد عن العبث بالأسرة. لا تقعد تعبث لي بجو الأسرة، جو الأسرة جو محترم، جو مقدس، والأسرة تقوم على هالعمودين، على الأم والأب. الشاهدولة مثل الأم والأب، مثل ما الله عز وجل أمر الأولاد برعايتهما وأمر الأولاد بالحرص على خدمتهما وبالوقوف بين يديهما بالشكل الذي يريده الله عز وجل، الأبوان أيضا كون يراعون الأولاد. يعني تأمل لي، ترى أكو أحيانا آباء يحملون أبنائهم على العقوق، أكو آباء هم يحملون الولد على العقوق، إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. أرجوك، هذا الطفل إذا انفصل من بطنها وبعد خلص لا شافته ولا شافه، لكفته الفلبينية أو الشيلانية وراحت، ها؟ وإلى أن ترعرع، هذا بعده يشم عطر أمومة، يعرف معنى حنان، الأخلاق اللي راح يتغذاها من حضن هاي المربية شنو هي؟ يعني المسألة هي مو بس المحافظة على رشاقة المرأة، كون هذا مبرر كافي لأن تشيل الولد الذبة، أو مبرر كافي أن عندها أموال وتجيب له حد خادمة أو خادمتين. لا يا أخي، مو هالشكل. هذه المرأة يجب أن تنشد عاطفيا إلى الولد، والأبو يجب أن ينشد عاطفيا، لأن الولد مثل ما عنده معدة تريد أكل، عنده نفس تريد حنان. الحنان ما يمكن تعوض المرأة ولا تعوض أيضا دار الرعاية إطلاقا، حضانة ما ممكن تعوض الحنان المطلوب بالنسبة للطفل. الطفل ترى مو بس يشرب لبن من ثدي الأم، الطفل إلى جانب كل مصة من الثدي يأخذ حفنة من الحنان. المسألة إذن أنت لا تحمل الولد على العقوق، هذا إذا تربى وما مربوط ما مشدود إليك، مو يمك هذا بعد أبدا، مو يمك أنت. وين هاي المحاورة؟ أنا أتخطر ذاكرة أكثر من مرة صارت بين المهلب وبين واحد من أولاده. المهلب يوم من الأيام زعل على واحد من أولاده، قال له يا قليل الأدب. قال له مو أنا قليل الأدب. قال له من قليل الأدب؟ قال له أنت قليل الأدب. ليش؟ قال له لأنك وضعت نطفتك في أرحام الجواري. كان بيوشك تختار لنا امرأة طيبة تربينا، أنت شايل نطفتك ودابها وين ما كان. ليش يا أخي؟ فعلا هذا جو أسري، يعني جو رائع. هذا الولد يعقل ما يقول. أكو عندنا بعض الآباء أصلا بس يهمه أن يقضي شهوته، هذا خلاص. وين منو؟ شنو هي؟ شنو؟ وين أجواءنا؟ وين آدابنا؟ وين تخيروا لنطفكم؟ وين الخالة حد الضجيعين؟ كل هذا حكي. المسألة الواقع، يعني لما نقول ما عندنا أسرة مسلمة، مميزات الأسرة المسلمة أو بالأحرى الأجواء اللي يريدها المشرع بالنسبة للأسرة المسلمة تكاد تكون مفقودة عندنا. المفروض الطفل الساعة على الأقل تربية الطفل، اشرف لك، اعطيك شوية من وقتك حتى لا تبعد بعدين تقول ألعن أبو هالزمان، هذول الأولاد لو غيرهم. وانت من وصلهم لهي غيرك؟ ليش انت يوم تراعيته تتوقع من عنده؟ انت لما تيجي تفرط بتربيته توقع التربية السيئة، توقع العلاقة السيئة. اما لو ربيته تربية، لو اعطيته ما رسم الله عز وجل له من الحق، كل هذا ما تغير. فالاباء الواقع، ولذلك احنا نلاحظ حتى علاقة الاباء بالابناء الله عز وجل يحددها. الأبو شو وقت يطاع وشو وقت ما يطاع، شو قد إلى حق شو وقت ما إلى حق، لأن أكو أشياء ترتبط ارتباط مباشر بالتربية وبالكيان الأسري. فالله تبارك وتعالى مثل ما أمر الوالدين، أمر الأولاد ببر الوالدين، الوالدان ينبغي أيضا أن تقوم على علاقتهم مع الأولاد على الأسس التي أرادها الله عز وجل. لأنه إحنا ترى أحياناً بعض الآباء ينسى حتى أبسط المقومات. يعني الولد صحيح ابنك وصحيح يعني أنت تمون عليه، لكن هذا من بعد ما يكبر وتكبر شخصيته يريد علاقة متكافئة. أنت لما ترجع الآن إلى القواعد التربوية القواعد التربوية تقسم الإنسان إلى 3 أدوار، دور طفولة ودور مراهقة ودور من الشباب وفوق. عين هي التربية الإسلامية نفسها. اتركه 7 سنين خليه يلعب، بس راقبه لا يضر نفسه، اطيع حقه باللعب بالله. ال7 سنين اتركه 7 وأدبه 7. من بعد 7 شخصيته، أسس الشخصية بدأت تنبني، وضعات أو يلعب منها يبدأ بناء الشخصية. أدبه 7 بعد، واصحبه 7، صديق لك صار. صار مو عمره 14 سنة، 15 سنة بعد من صار بهالسن وصار صديقك. يعني مو تجي تفرض عليه رأيك، اشتغل خلاص شخصيته استقلت. إذا بلغ حتى دمت المالية، شخصيته، كيانه، كله تبلور، انتهى، صار رجل كامل. فأنت لا تأخذك الميانة تنشأ هالجوانب، ترعاه، تكرمه مثل ما تحب أن يكرمك، توجهه، تحسن إليه، وهكذا. زين، نعود للآية. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. طيب، قد يقول قائل إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني هاي تفيد الحصر العبارة، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني أمهاتهم لولدنهم بس جن. بينما احنا نجد بالقرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هنا هذا مو أكو تضارب بين هالمفادين؟ لا، الأم الحقيقية الأم التي ولدت، أما نساء النبي صلى الله عليه وآله أمهات من ناحية الحرمة على الأزواج فقط. نبهلي، الحرمة على الأزواج فقط أمهات من هالناحية، والأم من الرضاعة، يعني من هالجانب. والأم الحقيقية بكل خواص الأم سيدينا كل البحر. بس ألفت نظرك لنقطة، نساء النبي صلى الله عليه وآله ما يجوز لهن أن يتزوجن من بعد الرسول، لأن يعتبرن أمهات المؤمنين، أم المؤمنين. المشكلة لما نزلت آية الحجاب، النبي صلى الله عليه وآله أمر نساء أن يتحجبن، يكلمن الناس من وراء حجاب، جعل طلحة انفعل. طلحة طبعا أحد العشر المبشرين بالجنة. جل قال أيمنعنا محمد من النظر إلى بنات عمنا؟ والله لو مات لنتزوجن نساء ولا تزوجن عائشة. جل هاي مو يعني لا الصور، احنا نرويها، تفضلها عندك كتب التفاسير كلها، كل كتب التفاسير تقرأها وشوف. ولذلك أتخطر صارت محاورة يوم من الأيام، عبد الله بن عباس يقول كنت أتمشى مع الخليفة الثاني، يقول تحشر حشرة قوية، قلت له علامة؟ قال لي على أمور المسلمين أتحشر إلمن أنطيها من بعدي. تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات راضي عن 10، أنطيها إلى واحد من دول 10. قال لي مثل من؟ قول عديت له. قلت له الزبير. قال لي هذا مؤمن الرضا كافر الغضب، لو وليها لظل يلاطم بالبطحاء على صاع من شعير، ما يصلح. عبد الرحمن بن عوف قال لي زير النساء، هذا الأمر يحتاج إلى رجل قوي في غير عنف، ولين في غير ضعف، وهذا ما يصلح. فلان قمت عدد له، يقول فلان فلان فلان، وصلت إلى طلحة. لما تقول بطلحة؟ قال لي ذو البأو، البأو يعني الفخر، ذو البأو بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة رسول الله. قال لي ذو البأو شنو هذا؟ رحلة إصبع بالجهاد، فكان من يحكي يشيل إيده دائما، يسوي شيء، يعني أنا إصبعي راح بالجهاد. جن

هو يغطي كل المستجدات في الإنسانية. مثل إيش؟ هسه هالأيام عندنا مشكلة، مثلا امرأة ما يصير عندها حمل، لما ما يصير عندها حمل من يا ناحية، من ناحية أكو أحماض معينة هذه تمنع من انعقاد النطفة، فشي يسوون؟ يأخذون من المرأة البويضة ويأخذون من زوجها الحويمن ويخلون العلوق يصير أفرض في جهاز، ثم ينقلوه إلى رحم امرأة مستأجرة، فالامرأة يستأجروها للحمل وينقلون هذا الكائن اللي يسموه زايغوت، ينقلوه يجيبوه إلى الرحم، هذه للرحم المستأجر ينمو ويترعرع إلى أن تلد.

لله ولدنهم أمه هذا، لأن هذا تكون بأحشائها، ركض بأحشائها، أخذ من دمها ولحمها، تحملت آلام الحمل، تحملت آلام الوضع، جين شقته من لبنها غذت، هذا ابنها إله. ذاك شنو ايش أعطى؟ يعني ذاك مثل جزء انفصل من جسمه، أشبه شيء ابنواتي مشبهها بعض ال... بعض ال... المفسرين، نواة انقطفت بالأرض. زين، المهم أن هذا اللي غذى، هذا الرحم اللي غذى نبالي، واللي أعطاه الدم وأعطاه اللحم وأعطاه الحنان وأعطاه الرعاية وحدب عليه، هذه هي أمه، مو دولت الأم والأبو، مو هم الأم. إذن هاي ليش؟ لأن قلت لك هذا نشأ عليها وانشد إليها وأخذته بعطرها، شدته برائحتها، والصبي أو الجنين علوق بأمه في ساعة الرضاعة علوق لا حدود له، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. جين كل مرضعة عما أرضعت. عجيب هالقد أكو علاقة بين المرضع وبين رضيعها، بحيث علاقة يخلي المرأة ما تذهل عن رضيعها إلا بالآخرة، إلا بذاك الموقف الحرج. هذه هكذا علاقة الأم. ما حال أبي الشهداء يوم الطف عندما حمل رضيعه إلى أم كانت تنتظر رضيعها، لأن هاي جابت إلى الحسين يوم العاشر، قالت هاكم هاكم رضيعكم، هاكم رضيعكم يا آل محمد.

لهم وغذته عن الدار أشهم تبشم.

أن يخليه إلى جانب أمه وإلى جانب النشاء، أخذ مرة أخرى حفر له بجفن الشيب وواراه بالتراب أهالي عليه لئلا يمثل بجسده، لأن يعرف أن الأجساد راح تتعرض إلى المثل. لما أرادوا قطع الرؤوس سأل عمر بن سعد قال هم مالي لا أرى رأس الرضيع وما موجود مع الرؤوس؟ قالوا له بلغنا أن الحسين احتفر له ووراه قال انبشوا الأرض برماحكم، نبشوا الأرض برماح

حلمون بالدمن. ظل هذا الرضيع ماخذ أثر من قلوب أهل البيت. أول سؤال إمام زين العابدين لما شاف المنهال، قال: منهال هذا؟ قال: بلى. قال: يا منهال، ما فعل حرملة؟ قلت: سيدي حي يرزق. رفع رأسه، قال: اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد، لأن هذا ترك حسرة لوعة في قلوب

رضيع وطفل الشبط. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، ارحمنا يا الله.

إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عيون.

يا رب يا رحمن ويا رحيم، يا تواب ويا كريم، إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك يا رب مساءلة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضريب، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، وعافني في سمعي، وعافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقضي أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما تقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إليك مآبي، ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح.

0: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرشت به فرشت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآل محمد، وأن تؤويني في جواره مع آله يا كريم يا وهاب ويا عظيم. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك. يا حي يا قيوم يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

الذنوب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

يحب المدح جل في علاه، ويستحق الثناء لا نعبد إلا إياه. من مدحه فإنما زكى نفسه وشرف ذاته وأكرم مكانته، ومن أثنى عليه فإنما اعترف بالجميل وأقر بالإحسان وقام بأقل الواجب. تبا لمن مدح البشر وغفل عن مدح مولاه، وسحقا لمن أثنى على الناس وترك الثناء على خالقه. الاعتراف بألوهيته احترام للعقل وموافقة للفطرة واتساق مع الناموس واتباع للمنهج وإكرام للمصير وإنقاذ للروح وإسعاد للمثوى وتصديق للنقل واتباع للمعصوم. لو كانت الأشجار أقلاما والبحار مدادا والسماوات ألواحا والخلائق يملون الثناء ويكتبون المديح، لكانوا فيما يستحقه مقصرين، وفيما يجب له منقطعين، وبالعجز عن القيام بشكره معترفين. ذلك بأن كل نعمة جلت أو دقت، كبرت أو صغرت، ظهرت أو خفيت، فهي منه سبحانه، لا إله إلا هو. ترنيمات التسبيح بحمده تيجان على رؤوس المسبحين، وزجل التهليل أوسمة خلود على جباه الموحدين. أثنى على نفسه فإذا مدح الشعراء في غيره زيف، ومدح ذاته فإذا مقامات الإطراء في سواه غرام.

إله إلا الله حفظ الأولياء ونصر الأنبياء وكبت الأعداء، يفعل ما يشاء ويبرم القضاء وينزل الداء والدواء. لا إله إلا الله محيي الأموات المتكفل بالأقوات، منزل الآيات، عالم السر والخفيات، رفيع الدرجات. لا إله إلا الله مكرم الأبرار، مهين الفجار، هازم الكفار، عالم الجهر والخفيات.

والإصرار. لا إله إلا الله نأمن بها من الفتان، ونعوذ بها من النيران، ونرجو بها الجنان في جوار الرحمن.

الله أكبر تجدو بها الطيور على الفنن، وتلهج بها الألسن في كل زمن. تقدس الكبير المتعال، تبارك ذو الجلال، عز ذو الجمال والكمال. الله أكبر تزلزل قلاع المارقين، وتنسف معاقل المنافقين، وتحطم أوكار الفاسقين، وتهدم جيوش الخائنين. الله أكبر ترجف لها القلوب، وتغفر بها الذنوب، وتصغر لها الشعوب. الله أكبر تكسر بها آمال الأكاسرة، وتقصر بها أعمار القياصرة، وترغم بها أنوف الجبابرة. الله أكبر له الكبرياء والثناء، وإليه الرجاء ومنه النعماء. الله أكبر لم تحجبه سماء عن سماء، ولا شغلته أرجاء عن أرجاء. سمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. الله أكبر دعاه المريض على سريره، وفزع إليه المنكوب في أموره، وهتف باسمه الربان في البحار، ولهج بذكره من ضل في القفار.

لك الحمد يا غفار ما هل صيبوا وما تاب يا من يقبل التوبة مذنبوا. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكبوا.

0: لها حين يصبح مجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: جعلها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين

الكرسي سبع مرات فغفر الله ما أحب.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح، أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: هو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها سبحان الله حين يسبح وحين
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعادة والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

من الرشيد أف أم. صباح

0: درجة.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: تزامنا مع استمرار أزمة البنزين الحادة وتصاعد المخاوف أو مخاوف المواطنين من اشتدادها، وهي حالة القلق التي تؤدي عادة إلى قفز معدل الاستهلاك اليومي من 33 مليون لتر إلى نحو 38 مليون لتر. أكد وزير النفط باسم العبادي إن الكوادر التشغيلية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان تأمين كامل احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية. وفي ذات السياق، نفت وزارة النفط وجود أي نية لتصدير منتج البنزين في الوقت الحالي، مشددة على أن الأولوية القصوى والهدف المرحلي الأساسي للوزارة يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا قبل التفكير في أي خطوات أخرى. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة ومناقشة عدد من الملفات السياسية، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي والإداري. اللقاء شهد أيضا التأكيد على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة وتطبيق البرنامج التنفيذي وما يتضمنه من برامج تنموية. وفي هذه الأثناء، كشفت تقارير إعلامية عن إبلاغ واشنطن لبغداد تحفظها على إعادة طرح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي بصيغته السابقة، واشترط الجانب الأمريكي تقديم ضمانات صريحة بخضوع جميع التشكيلات لسلطة القائد العام للقوات المسلحة ومنع قيام هياكل موازية. يأتي ذلك مع دخول القانون جولة سياسية جديدة بعد تعثر تمريره لعام بالتزامن مع جهود حكومية لحصر السلاح بيد الدولة. كشفت مصادر مطلعة عن إجراء هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة تحقيقات وعمليات تدقيق بشأن انخفاض مستويات السيولة المالية لدى المصاريف الحكومية، وتتضمن هذه الإجراءات منح القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية فضلا عن الموافقات الخاصة والاستثنائية التي منحتها المصارف الحكومية خلال الفترة السابقة، بما في ذلك السياسات والإجراءات المالية والمصرفية التي اتبعت خلال الحكومة السابقة وإدارة وزارة المالية آنذاك. البنك المركزي طمأن المودعين بشأن سلامة أموالهم في المصارف، وقال أن الإجراءات الرقابية التي يتخذها بحق بعض المصارف لا تعني إفلاسها. وذكر بيان رسمي أن البنك يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديم أفضل الخدمات المالية من دون المساس بحقوق المودعين. وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع والتي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي من خلال دورها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته. أفاد مصدر أمني باعتقال مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي غسان الجميلي شقيق المتهم عدنان الجميلي خلال عملية أمنية بمشاركة هيئة النزاهة على خلفية قضايا فساد. وقال المصدر أن قوة أمنية بمشاركة هيئة النزاهة تمكنت من اعتقال غسان الجميلي مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي لتورطه بقضايا فساد، وأن عملية الاعتقال جرت وفق الإجراءات القانونية. هيئة النزاهة أعلنت ضبط 5 متهمين يمثلون دائرة المهندس المقيم لمشروع في المثنى على خلفية أحداثهم الضرر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها. وذكر بيان رسمي أن فريقا كشف عن وجود مخالفات قانونية وفنية في مشروع تأهيل مستشفى الحسين التعليمي في السماوة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ أمر القبض بحق 3 مهندسين ومساحين 2، منوها إلى ضبط فروقات ومخالفات في الكشف التخميني وعرض السعر.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تزامنا مع استمرار أزمة البنزين الحادة وتصاعد المخاوف أو مخاوف المواطنين من اشتدادها، وهي حالة القلق التي تؤدي عادة إلى قفز معدل الاستهلاك اليومي من 33 مليون لتر إلى نحو 38 مليون لتر. أكد وزير النفط باسم العبادي أن الكوادر التشغيلية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان تأمين كامل احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية. وفي ذات السياق نفت وزارة النفط وجود أي نية لتصدير منتج البنزين في الوقت الحالي، مشددة على أن الأولوية القصوى والهدف المرحلي الأساسي للوزارة يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا قبل التفكير في أي خطوات أخرى. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة ومناقشة عدد من الملفات السياسية، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي والإداري. اللقاء شهد أيضا التأكيد على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة وتطبيق البرنامج التنفيذي وما يتضمنه من برامج تنموية. وفي هذه الأثناء كشفت تقارير إعلامية عن إبلاغ واشنطن لبغداد تحفظها على إعادة طرح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي بصيغته السابقة، واشترط الجانب الأمريكي تقديم ضمانات صريحة بخضوع جميع التشكيلات لسلطة القائد العام للقوات المسلحة ومنع قيام هياكل موازية. يأتي ذلك مع دخول القانون جولة سياسية جديدة بعد تعثر تمريره لعام بالتزامن مع جهود حكومية لحصر السلاح بيد الدولة. كشفت مصادر مطلعة عن إجراء هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة تحقيقات وعمليات تدقيق بشأن انخفاض مستويات السيولة المالية لدى المصاريف الحكومية، وتتضمن هذه الإجراءات منح القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية فضلا عن الموافقات الخاصة والاستثنائية التي منحتها المصارف الحكومية خلال الفترة السابقة، بما في ذلك السياسات والإجراءات المالية والمصرفية التي اتبعت خلال الحكومة السابقة وإدارة وزارة المالية آنذاك. البنك المركزي طمأن المودعين بشأن سلامة أموالهم في المصارف، وقال أن الإجراءات الرقابية التي يتخذها بحق بعض المصارف لا تعني إفلاسها. وذكر بيان رسمي أن البنك يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديم أفضل الخدمات المالية من دون المساس بحقوق المودعين. وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع، والتي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي من خلال دورها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته. أفاد مصدر أمني باعتقال مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي غسان الجميلي شقيق المتهم عدنان الجميلي خلال عملية أمنية بمشاركة هيئة النزاهة على خلفية قضايا فساد. وقال المصدر أن قوة أمنية بمشاركة هيئة النزاهة تمكنت من اعتقال غسان الجميلي مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي لتورطه بقضايا فساد، وأن عملية الاعتقال جرت وفق الإجراءات القانونية. هيئة النزاهة أعلنت ضبط 5 متهمين يمثلون دائرة المهندس المقيم لمشروع في المثنى على خلفية أحداثهم الضرر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها. وذكر بيان رسمي أن فريقا كشف عن وجود مخالفات قانونية وفنية في مشروع تأهيل مستشفى الحسين التعليمي في السماوة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ أمر القبض بحق 3 مهندسين ومساحين 2، منوها إلى ضبط فروقات ومخالفات في الكشف التخميني وعرض السعر.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنعيدي قدم لك روحي على ايدي شدد روحي

0: الخير عليك أولا، وصباح
1: صباحك
0: الخير
1: نور.
0: على كل الأصدقاء والمستمعين. وقبل من اليوم ما نطلع فاصل،
1: لا لا
0: لأن الأصدقاء مستعجلين،
1: ليش؟
0: اتصلوا قبل ما يبدأ البرنامج.
1: ايه
0: خلينا ناخذ أول اتصال
1: قبلها
0: قبل
1: حبايبنا وياكم بالإعداد والتقديم أحمد الموسوي شهد الرباعي، وبالإخراج أيضا
0: ما يحتاج،
1: أحمد
0: هو
1: الموسوي.
0: ماكو مخرج.
1: لا
0: لا أنا مخرج.
1: إخراج.
0: يلا أوكي إخراج. خلينا ناخذ أول اتصال
1: يلا
0: نقول
1: نقول
0: له صباح الخير.
1: نقول ألو
2: ألو
1: ألو
2: ألو، صباح الخير،
1: صباح النور. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
2: صباح الخير،
1: صباح النور.
2: الله يحفظكم ويحفظ قناتكم الحلوة،
1: الله
2: يخليكم ويستر عليكم.
1: ما أجمل هذا الدعاء من يانا.
2: أنا حيدر من كركوك.
1: أهلا بك حيدر.
2: الله يخليك
1: حيدر، شنو حاب تسمع أغنية من الجيل القديم الجديد؟ حدد الجيل واحنا الأغنية علينا.
2: الجيل محمد عبد الجبار.
1: لا الجيل مو
2: شنو وش؟
1: الجيل يعني تريد جيل الستينات سبعينات خمسينات ألفينات كيفك؟
2: الألفينات أكيد.
1: ألفينات أكيد. مطرب
2: محمد عبد الجبار.
1: حدد بعد.
0: لا هو نسمع محمد عبد الجبار، بس ما نسمعك يا هسه، لان اذا سمعناه محمد عبد الجبار شكو هذا يتصل راح يطلب الاغنيه.
1: يلا تبدا لك.
0: تمام
1: ماشي عيني، شكرا لاتصالك.
0: شكرا لك وشكرا لاتصالك. خلينا نذكر بالارقام ونقول نقولهم، وارقامنا هي 0 0 7 7 0 7 7 7 5 8 1 1، والثاني 2 2،
1: والرقم الثاني 0 7 7 0 7 7 7 5 8 2 2. نسمع محمد عبد.

0: هسه يقولون ما تعرف اسم المطرب؟
1: لا لا قلنا محمد عبد الجبار، اذا شغلنا راح يقوم يطلبون اسم الفنان.
0: لا مو انا قلت بنسمع محمد عبد الجبار،
1: هو محمد بس
0: فؤاد.
1: فرق فرق باسم الاب بس. عندنا اتصال اكيد
0: نرجع لكم، وعندنا اتصال ونقول صباح الخير.
2: صباح العافية، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: بياتي صوفي من كركوك.
0: صوفي من كركوك، حياك الله صوفي.
2: حيا الله صوفي. الله يخليك. جيل 88 يطلب 90 ولا 80؟
0: لا 90.
2: تمام، يطلب جيل 90 ان شاء الله تطلع اغنية حلوة.
0: ماشي ان شاء الله.
2: طبعا تحياتي لحضرتك والكادر كله ان شاء الله.
0: ان شاء الله، شكرا لك وشكرا لك.
2: تسلمين ويا ربي يحفظك.
0: مع السلامة.
2: مع السلامة.
0: عندنا اتصال آخر؟ لا. حبايبنا أرجع أذكركم بأرقام هواتفنا، هي 0770777581 و 0770777582 2.

0: ورجعنا لكم وبعدنا اتصال ونقول
1: منو هذا الفنان؟
0: عاصل حنان،
1: واحد من موجود هسه بالساحة بس هذه بعد شباب.
0: أول حرف اسمه
1: رامي عياش.
0: رامي عياش طبعا.
1: لا هذه أول الأغاني إلى اللي غناها، من كان بعده تقريبا نقدر نقول عمره 16-17 سنة. إيه كان كلش بعد صغير. إيه نعم، خلينا نأخذ الاتصال نقول صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
2: أنا مشترك جديد، أول مرة أشارك وياكم.
0: أهلا بيك، حياك الله.
2: الثاني دا سوق ودا أخابركم،
0: بس أهم شي ركز بالسياقة واسمعنا زين.
2: أي والله سايق خباطة، أنا أطلع يموي وخابركم.
0: حياك الله. شنو حاب تسمع من أي جيل من والديك؟
2: والله إن شاء الله جيل الثمانينات.
0: جيل الثمانينات، يعني مطرب مطربة؟
2: والله إن شاء الله مطرب.
0: تمام، شكرا لك وباشر بس.
2: تحياتي إليك وأستاذ أحمد موسوي.
1: حياك الله. حياك الله.
2: مع السلامة. مع السلامة.
0: عندنا اتصال آخر.
1: عندنا اتصال آخر.
0: نقول ألو.
3: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
3: شلون يشتيت؟ شلون صحتك؟
0: الحمد لله الله يخليك. منو يعني؟
3: زلفي من صلاح الدين.
0: زلفي من صلاح الدين، حياك الله زلفي. شنو حاب تسمع؟
3: حياة الدومي. والله حاب أسمع يا توفيق.
0: لا مو الأغنية، الجيل اليوم الجيل.
3: والله ما أعرف إيه هذا توفيق. يا جيل ثمانينات تسعينات سبعينات،
0: هاي المخرج. بس إحنا من إحنا نختار المطرب اليوم؟ فقرة علينا اسم المطرب، بس أنتوا عليكم الجيل.
3: التسعين.
0: تسعين، تمام.
3: شكرا.
0: شكرا لك.

0: رجعنا لكم وعدنا اتصال ونقول الو
1: الو
0: الو صباح النور
1: يا قلب شلونك يا روحي
0: يا هلا بهالصباح الحلو
1: سلام صباح الحلو يا روحي تحياتي لك تحياتي للمخرج تحياتكم كل مستمعيكم قلبي
0: تحياتنا لك حبيبتي سحر شلونك
1: والله الحمد لله نشكر الله ما في الحال حبيبي
0: حياتي
1: اليوم حدثنا اليوم من جيل التسعين ان شاء الله
0: انت دائما جيل التسعين ها لا ديك مره الفينات وجديد كنت جديد
1: لا لا تعرفين انا ديك المره متي ما ادري شو ديك الاغاني الوطنيه ما ادري شو يا جيل يا روحي
0: لا لا هيثم يوسف اغنيه حنيت
1: لا لا والله مو اني لا
0: عاد انا غلطانه
1: لا هي وين قلت لي يا جيل انا في التسعينات ان شاء الله حبيبي
0: تدللين حبيبتي
1: يا عمري تحياتي لك يا قلبي باي باي راح
0: باي باي
1: هلا
0: عندنا اتصال اخر نقول الو الو
2: الو
0: الو
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: شلونك
0: الحمد لله مني انا
2: عيد من الموصل
0: عيد اهلا بك
2: شلونكم شخباركم ان شاء الله بخير
0: ليه تسلم ايه عيد شنو حاب تسمع اي جيل
2: والله انا جيل الاسلام
0: جيل الجيل حلو مطرب مطربة
2: والله مطربة مطربة ومطربة في الاصالة
0: ها
2: اي والله
0: هو يلا ما يسمع استاذ احمد ماشي شكرا لاتصالك
2: اهلا شكرا
0: شكرا
3: نسمع
0: نسمع

0: ونسمع ونقول ألو
1: بدون تحية.
0: ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: شلون سعيد؟ صباح الخير عليكم إن شاء الله.
0: صباح النور عليكم السلام.
2: حياك المشترك حسن من واسط.
0: أهلا بيك.
2: الله يسلمك.
0: إيه شنو حاب تسمع؟ أي جيل؟
2: والله الصبح ووجهك الحلو وجيل الثمانين ويا ريت كريم منصور. كريم حسين منصور.
1: هسه كريم حسين لو كريم منصور؟
2: لا لا كريم حسين.
1: كريم حسين.
0: أكو كريم حسين؟
1: إيه طبعا.
0: تمام شكرا لك. شكرا
1: لاتصالك. شكرا لاتصالك بس احنا ما راح نسمعك اياها مباشر كريم حسين. هلا حياك
2: الله.
1: اهلا اهلا اهلا. ناخذ اتصال ثاني ونقول له الو صباح الخير.
3: الو مرحبا.
1: هلا حيو.
3: كيف الحال؟
1: اهلا وسهلا شلونك انت؟
3: الله يسعدك يا رب. انا سوري من سوريا بس عايشون بالعراق عندكم.
1: حياك الله انت واهل سوريا ونورت العراق واهل العراق كلهم يحيوك.
3: الله يخليك ويحفظك. انا من شوي كنت بحضر اللايف تبعكم على قناه الرشيد.
1: نعم. وانت اليوم على او انت هسه على هوا الرشيد؟ نعم يصير. اكيد يصير.
3: في اغنيه لياس خضر هو ورده البغدادي بيغنوها كثير حلوه بس ما بذكر شو التفاصيل الأغنية.
1: بس احنا اليوم فقرتنا بالبرنامج انه انت تختار الجيل مثلا جيل الستين جيل يعني السبعين جيل الثمانين واحنا نحدد الفنان ونحدد الأغنية
3: يعني
1: هي؟ فانت يعني تقدر تشترك بالأيام الجاية عندك يوم الخميس تقدر تطلب الأغنية بصورة مباشرة يعني يوم الثلاثاء الأغاني الوطنية اليوم هو يوم الجيل تختار الجيل واحنا انت عادة انتو يا جيل تحبون اكثر شيء بسوريا
3: والله احنا نختار
1: صباح فخري ملحم بركات اصالة وجورج وسوف
3: والله
1: ان شاء الله راح تسمعها
0: بس يحب يسمع ياس خضر
1: انت سمع ان شاء الله ياس خضر بس مو هسه
3: يلا يسلم ايديك
1: تمام عاشت ايدك وشكرا لك شكرا لك
3: حياك الله يسعدك

0: أصالة، تخيلي أصالة راح يصير لها حفل بدمشق يوم 17 بالشهر، هذا الشهر هذا الشهر. ف سنوات صار طويلة إنه هي مزايرة سوريا، فراح تجي لسوريا وتسوي حفل. تخيلي في ظل حكم الشرع حفلات و... وإحنا سبيستون ممنوع إنه تسوي حقيقة. فنانين جيل سبيستون يعني دا يتقيدون إنه يسوون حفلات في بعض المحافظات العراقية للأسف. فصارت بأربيل ومن أجمل الحفلات، وصارت ببغداد وجا محمد فؤاد قبل 3 أيام، التذكرة كانت 75,000.
1: الله يبنى، أحب أذكركم بأرقام هواتفنا.
0: وعدنا اتصال صار لأربع دقائق، انتظرنا
1: انتظر فت نصدق.
0: نعم.
1: أرقام هواتفنا للاتصال المشاركة بالبرامج، أرقام هي 0770777581 و 0770777582. نقول ألو ألو
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: أول شيء أنا أريد أن تعويض من قناة الرشيد لأن اتصال صار 4 دقائق و 39 ثانية.
0: 42 ثانية صار.
2: 42.
0: حياك الله، صباحك الله بالخير.
2: حيا الله من قبل، أنا جيت عن طريق التيك توك الحساب مال اسم العقرب.
0: حياك الله. مش حاب تسمع من يا جيل؟
2: ما أعرف هي يا جيل، بس لغني أتيني صدقوني ما مليتكم.
0: صدقوني ما مليتكم.
2: روحي حمام بيتكم. راح أكملها أنا.
1: غنيها بعد، خسران رصيد خسران.
0: يلا صوتك حلو، إذا صوتك حلو غنينا خلينا نسمع.
2: لا لا يا معود، صوتي حلو.
0: خاف تعزل الإذاعة. ان شاء الله تدلل راح تسمعها لان انت انتظرت ويانا.
1: تمام. شكرا لك.
0: شكرا لك. شكرا لاتصالك.
1: عندنا اتصال اخر ونقول الو.
3: الو
1: الو،
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام،
3: تحياتي لكم من سامراء المتصل فراس السامرائي.
1: اهلا بيك فراس.
3: تحياتي راد الرشيد وكل اهلنا في كركوك.
1: اهلا بيك.
3: ممكن اطلب اغنيه؟
1: اكيد. مو اغنيه، تجيب واحنا نحدد الاغنيه.
3: صلاح عبد الغفور. راح صلاح عبد الغفور
1: يعني يا جيب.
3: يعني تسعينات.
1: تمام ماشي. شكرا لك.
3: شكرا جزيلا، تحياتي لكم.
1: تحياتنا لك، مع السلامه. عندنا اتصال اخر، نقول

0: مو تنتهي الأزمة
1: إن شاء الله. بس أغنية حزينة
0: للنفط؟
1: للنفط
0: يحتاج أشغلهم شو اسمه النفط، لا نفط لا كهرباء لا ماء لا خدمات لا ما أعرف شنو، لا شيش مفرح. هذه شو اسمه كوميديا سوداء. يعني احنا بديناها بالرقعة صغيرة يا خلق الله والشق كبير، يعني تعرفين هاي يا سنة هاي بالأربعينات.
1: هاي سمعناها بالبداية
0: هاي بالأربعينات. بالأربعينات يقول الرقعة صغيرة يا خلق الله والشق كبير.
1: زين ممكن أغنية شو اسمه اللي قبل فترة طلعنا البرنامج جبار عقار
0: نعم
1: أريد أغنية غير
0: أوكي أغانيها هو حلوة بس
1: يعني حبيت يعني الناس حبت هذا الضوء.
0: لا تخلي نشغلهم شو اسمه ولو أكو عندنا اتصال صارت للدقائق ينتظر. خلي ناخذ الاتصال ونسمعهم إن شاء الله.
1: عندنا اتصال. ألو
2: عليكم.
1: عليكم السلام.
2: وياكم أمجد الناصري.
1: أهلا بك.
0: هلا بالناصري.
1: يا أمجد الناصري.
2: أنا خطار عليكم مطالب طلب صغير. أنا هو
0: خدم
2: أريد أغنية يعني مو
1: ها يعني ما يحدد الجيل يريد أغنية.
0: يرى أن
1: يصير ما اتصلت بالأيام القديمة يوم اللي اتصلت.
0: لا يصير لأن تأخرنا عليه. مسموح لك ما مسموح لغيرك. بس اللي تأخرنا عليهم هسا كلها تقوم تتصل لا تفتحنا عليه.
2: أريد علي محمود العيساوي تمنيات القلب شفاف.
0: القلب شفاف. تحياتنا إليك والحسام العبودي وأثير العبيدي.
1: تحياتنا الأهل
2: شفاف شاي اسمعني
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تسمع.
2: مشكورين جزاكم الله خير.
0: أهلا أهلا بك. أهلا بك. ناخذ اتصال ثاني.
1: اتصال هم كان منتظر. ألو ألو
3: صباحكم عسل.
0: يا أهلا بك يا رؤي.
3: شلونك؟
0: الله يسلمك. شلونك أنت؟
3: الحمد لله.
0: إن شاء الله تكون بخير. شلون المعنويات؟
3: والله معنويات سنة بس عندي نوع من مناشدة.
0: عندك نوع شنو؟
3: من مناشدة.
0: مناشدة لشنو تريد تناشد؟
3: والله خصوصا المطبات خلينا المرور ما بي في الكوريات
0: وين صايرة هاي المطبات؟
3: طريق بغداد خط الخارج.
0: ما محددين علامات مرورية بالشارع انه هنا اكو مطب؟
3: لا والله ما محددين عاطين شيء يعني فلاشات ما تصوب وفي الشوارع على الاقل فوق المطب واحد يشوف.
0: نعم
3: اي والله هاي يعني
0: لو اي انت كبرت يحتاج لك نظارات.
3: لا لا محمود انا 40
0: اي 40 شوية
3: اي غير
0: بعدك شباب. لو أي ياجي حاب تسمع.
3: والله كنت حاب أسمع عبد الحليم حافظ.
0: إحنا قلنا جيل.
3: جيل.
0: إيه يا جيل.
3: يا أخي لو حلو جيل السبعين.
0: جيل السبعين تدلل إن شاء الله راح تسمع أغنية من جيل السبعين.
3: شكرا محمود.
0: أهلا وسهلا بك. أهلا.
3: مع السلامة.
1: عندنا اتصال آخر ونقول صباح الخير.
4: صباح الخير. صباح الجمال عليكم وعلى قناة الرشيد.
1: صباح النور. منيانة
4: حبيت أشارك وياكم. أحمد من بغداد.
1: أهلا بك أحمد. شنو حاب تسمع؟
4: حيا شاء الله. حبيت أشارك وياكم.
1: إيه تدلل.
4: والله حاب أسمع الياس خضر.
1: لا
4: صدقني يعني على ذوقكم.
1: الجيل فقط. أنت قول الجيل حدد الجيل وإحنا نحدد الأغنية.
4: يعني الجيل المضبوط 87
1: يعني 80 تمام
4: 87
1: إن شاء الله. شكرا لك.
4: شكرا لك.
1: مع السلامة.
4: حياتكم. مع السلامة.

ما بالحيل قوة وعلى جدابي لجيل الذوب قوة لفاجن يا لحان الشيب يا ولد.

0: لفجن يا لحانة لفجن يا لحانة الجاب قوة وبعد بنفوس نطر دل طرد الهوى
1: اكو كلمات تعرفهم بس اكو كلمات يعني من التعب صار شايب الثوب أيه. اللي هو الدشداشه مالتهم قبل اللي لبسوها يحسه ثقيل على متنه
2: جسمه
1: اي بالضبط عندنا اتصال مؤمن نقول الو صباح الخير
2: الو
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام
3: ناخذ شعرين
2: اكيد ممكن ليش لا
3: يعني بس يعني كله طلعت
1: تختار فقط الجيل
3: جيل الستينات
1: جيل الستينات
2: ايه نريد نسمع
1: تمام شكرا لك ان شاء الله راح تسمعها ان شاء الله اغنيه من جيل الستينات
3: شكرا شكرا
2: مع السلامه

0: الشرقية سووا عليها مسلسل وأخذت قلادة الإبداع وتوفت ورا سنتين. وغنت أغانيها بالمسلسل أصيل هميم. خلينا ناخذ الاتصال، صار له وايد انتظار.
1: ألو.
2: والله الحمد لله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: شلون شاين ست شاد؟
1: الحمد لله الله يخليك.
2: طبعا تحياتي لك والقناة المميزة.
0: حياك الله. انت اذا عرفت صديقنا المتصل، اذا عرفت الاغنية مال جوز منهم المنو، لك حق تطلب الاغنية اللي تريدها،
1: اللي انت تريدها. حلو.
2: والله استاذي انا ما اعرف ولا اغنية، انا مجرد عندي مناشدة صغيرة واطلع
1: الخطاب.
0: عندك مناشدة؟ يلا.
2: اي والله، خصوص هيثم ابو الحويجة. انت لما احب اناشد هيثم نفسه عن طريق قناتكم.
1: ليث
2: مدري هيثم.
0: نعم
2: ادري ليش صلحتني وسويت السمعه مالت الحويجه صفر، تروح توعد بالبشات عمي يجيبهن.
1: يجوز عند ظروف خطيه الرجل. تحياتنا الى
2: ما عند ظروف، انا اروح ابوقهن من جيرانه واجيبهن.
1: تحياتنا الى اكيد وراح
2: بعد. ونحب نسمع شيء يعني يدعونا من الاغاني.
0: نعم
2: يعني لو شخصيته المفضله احب اسمع شيء جهداء العراق اللي ضحت لاجل الوطن.
1: عندنا برنامج مخصص يوم الثلاثاء
0: للوطن،
1: للقوات
2: الأمنية. لا، أنا من العوائل اللي فقدت شهداء
0: إن شاء الله، والإكراما إليك وللشهداء إن شاء الله. اليوم من ساعة 5 لساعة 6 أغاني وطنية.
2: بارك الله بيك
0: المغرب
2: لكم والقناتكم المميزة.
0: بخدمتك احنا وبخدمه انتوا ذوي الشهداء اللي قدموا ارواحهم لاجلنا احنا المواطنين وشعب العراق.
2: الحمد لله، الحمد لله، نسال الله يرحمهم ويلعن اللي قتلهم.
0: امين امين امين. شكرا لك. شكرا لاتصالك. صدق اخبار البشات؟ انا عبالي بيضا عبالي بيضا وتفاصيل
1: وتسلم. يجي عليها من الحر، ينتظر شوية تبرد الدنيا ويجيب.
0: ممكن. عرفتيها لو ما عرفتيها؟
1: عفيفة اسكندر، ترى عرفتها من كيفي.
0: ها يعني ما غششوش؟
1: لا.
0: خلينا نسمع واحدة من أغانيها بصوت أصيل هميم.

0: على شواطئ دجلة مر.
1: مشكلة بس من تسمعها من المطرب الأصلي بعد تكون أحلى.
0: أكيد أحلى يعني هي روحيتها. شنو كانت لقب عفيفة اسكندر؟
1: ما أدري.
0: حتى اسم المسلسل كان على اسم اللقب. خلي ناخذ الاتصال المؤمن نقول له صباح الخير.
1: ألو.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: أنا كل العراقيين العاصمة ضواحيها كركوك مركز المحافظة الأقصية على حضراتكم.
0: شكرا لك. من ويانا؟
2: وياك محمد بن برزان.
0: حياك الله يا محمد.
2: أنا بدي أعرف اسم هاي المقدمة مال البرنامج.
0: وعرفت الاسم ست شهد الرباعي.
2: والله والنعم ساكنة كركوك.
0: لي نعم
2: متزوجة؟ لا.
0: زين هذا السؤال شخصي. وإحنا على الهواء مباشرة. جنابك يعني شخص وبين عليك محترم. هاي الأسئلة الشخصية إحنا يعني شو راح تستفاد من عندها؟ هاي أولا إلك والكل اللي دا يستمعون. إحنا جنابك سبق وإن حدثنا مع شخص وتجاوز من البصرة ولا من الوطني.

0: يتخذ بيه إجراء. ما نريد نوصل لهاي المرحلة.
1: مجرد سؤال
0: ما يخالف هذا السؤال خادش للحياة وللذوق
2: أي
0: العام.
2: أسئلة شخصية عذرا يعني الكل يسمع أي سؤال شخصي يعني.
0: فليش دائما ترجون لهذا السؤال؟ هاي أختكم ودت تطلع تقدم برنامج
2: محترم
0: بمؤسسة.
1: من المحتمل هذا السؤال بخيركم مو انه انت
2: الا اخوي الغالي. عفوا السؤال الشخصي ما ينطرق على الهواء.
0: تمام شكرا لك. شكرا للاتصال.
2: شكرا لك. مع الف سلامه.
0: يعني دائما هيك نماذج مع احترامي للشعب العراقي يعني شعب ما اعتقد اكو فد يعني هسه ايش راح تستفاد من هذه الاسئله وتهين روحك قدام المجتمع العراقي بصوره عامه؟ شو راح تستفاد من تصير نفسك قدام المجتمع العراقي بهيك طريقة؟ يعني ما أعرف يعني مجتمع صاير مريض، مجتمع مريض، مجتمع تعود على فد أمور كلش غلط. يعني ما أعرف وين نوصل ليا مرحلة. و خلينا نسمع صلاح عبد الغفور. واحد من الأصدقاء طلب صلاح عبد الغفور بس بطريقة غير مباشرة، احنا أخرنا
2: تمام
0: وخلي نسمع.

0: ورجعنا لكم بعد مية السلاة عبد الغفور.
1: مروا علي الحلوين. عندنا اتصال، لكن قبل ما ناخذ الاتصال يعني لا يخلونا نوصل لمرحلة انه
0: بعد ما نطلع
1: لا احنا نطلع لان اكو ناس طيبة وناس محترمة تتواصل ويانا تحب.
0: زين سؤال استاذ،
1: لكن احنا من تكون اكو فد امور يعني نوصل لقضية انه واحد اذا انت متابع بالتيك توك فلانة وفلانة وفلانة متعود على هذه المواضيع تختلف عن انه انت تجي لمؤسسة وحوار وقضايا. اوكي البرنامج ترفيهي وطلبات على ذوقك وطلبات يعني حتى الاغاني تكون بها نوع من نقدر نقول عليها اللمسة الغنائية الحقيقية مو المحتوى الهابط. فتجي انت تحاول دائما يعني تقلل من قيمتك انت كشخص. وإلا احنا انا بالنسبة لي ما عندي مانع شنو الإجراء المناسب اللي نقدر نسويه احنا نسويه بحق اي واحد مسيء.
0: عفوا استاذ احمد، شنو الفرق بين الخصوصية والعام؟ غير خاص لك انت خاص بك من تطلب شيء خاص على الملأ ترى مش.
1: لا انا ما اريد اوصل لمرحلة اللي مستواهم الفكري واسأله فت سؤال بالجو احرجه.
0: اي هي هنا توصل لمرحلة تضطر انت تسأله شيء خاص ويضطر لازم يجاوب معناته يصير؟
1: اكيد ما راح يقبل يجاوب. ليش؟ لان هذا خصوصي له، بس للمقابل ماكو خصوصيات. فاحنا دائما ما نريد انه نوصل لمرحله ان نتناقش ويا موضوع يعني هذا البرنامج نتمنى زملائنا ايات وقيصر ياخذوا التدخل بخصوصيات الاخرين. يعني اليوم اني دا اشوف بالسوشيال ميديا صايره ما شاء الله ممكن سببها هم الاشخاص اللي بداوا ينشرون خصوصياتهم على السوشيال ميديا.
0: لا واكو الشعب ياخذ صورة خاصة يعني تحديدا يكون فكرة على مقدمة البرامج مقدمة من إذاعة محترمة معروفة.
1: بعيدا عن هذه التفاصيل هو ليش يجي؟ لأن المجتمع دخلت للحداثة والتطور والتفاصيل والعقلية اللي خاف نقول القبلية ويزعلون علينا. العقلية اللي ما أعرف شو وقت تتطور عند المجتمع ويا كل هذا التطور. خلينا ناخذ هذا الاتصال ونقول صباح الخير.
2: صباح الخير. انا بدي اعقب على كلامكم.
1: نعم
2: المفروض انه انتم تدربون طبيعه المجتمع العراقي يعني هو
1: زين شبيه المجتمع جنابك اسمح لي شبيه المجتمع العراقي حتى نعرفه يعني مو بناس زينين
2: طبعا ما جاي اقول لك طبقات انا
1: نعم.
2: يعني كل طبقه انه هي حسب ثقافتها وحسب فهمها وحسب وعيها

0: هو مريض نفسي يعني.
1: خاصة انتم البس مالتكم على التيك توك، فالتيك توك يعني خاص اغلبية
0: التيك توك. لا لا ما يخالف، التيك توك يعني من حساب مؤسسة الى حساب

0: يعني بعدين انه من تخرجنا وما ادري شنو دزيت له مره ثانيه ولا والله وافق عليه.
1: احنا اخر يمكن يمكن يمكن يمكن صديقي يمكن احنا اخر جيل تعلم على الانضباط.
0: اي والله احنا جيل المبخوتين هذا التسعينات.
1: التسعينات اي والله يعني احنا عايشين بين جيلين.
0: بالضبط بينا شويه طيبه وبينا انه يعني
1: ان شاء الله
0: الوعي احسن من الناس اللي للأسف
1: إن شاء الله إن شاء الله يتغير ويكون الوضع أفضل وأحسن.
0: البركة فيكم ولا تحسبها على أهل البصرة جو في المتعوزين عليكم الجوز هذا يعني هي قلت لك طبقات ترى إنه المجتمع
1: لا كل من لا إحنا إحنا أكيد أكيد كل واحد يعكس أخلاقه لكن إحنا مرات نشاقة وياكم ونضحك نحاول نقدم فشي بمعلومة بترفيه بفي التفاصيل محددة لكن للأسف قلت لك إنه إحنا المجتمع
0: اللي عليكم جاي يسووا زيادة بس هي بعد تعكس هذا الوعي والثقافة اللي جاي تربون عليه هاي الأجيال
1: للأسف
0: يعني كل الإذاعات كل القنوات إنه كل مكان كل الندوات جاي توعي على أشياء سلبية بس المجتمع كل ما جاي للأسف للأسف
1: مشكلة هاي والله للأسف جدا للأسف نأمل بأنه تتغير ويكون الواقع أفضل
0: إن شاء الله خير إن شاء الله البركة بيك
1: إن شاء الله أنت كنت مسك الختام للأسف خلص الوقت يعني بس حاب تسمع أغنية
0: والله على ذوقكم بس أنا أحب هذني القديمات اللي كانوا صار أو واحدة من الألبوم الجديد
1: تمام إن شاء الله بعد الفاصل الإعلاني راح تسمع تمام جزيلا. وأنت عندكم الرشيد بصرة تقدر يعني
0: لا لا أنا مستمع بس هسه جاي أتوقع أنا رايح التوأم
1: تمام
0: زين وشفت البيج مالتكم فانتبهت انه الرشيد كركوك
1: نعم الرشيد كركوك تقدر تنزل الابلكيشن تسمع بصره وكركوك وبغداد حياك الله وشكرا لاتصالك
2: شكرا
1: مع السلامه مع السلامه الختام عندنا 20 ثانيه
2: ختام حلقتنا احب اقول لكم شكرا لكل متابعين راديو رشيد وكل من سمعنا عبر البث عبر 92.1 حياكم الله متابعينا وين ما تكونون برنامجكم اليومي أغاني على ذوقكم كان وياكم بالإعداد والتقديم أنا شاهد الربيعي وأحمد الموسوي بالإخراج والهندسة الصوتية حياكم الله ومع السلامة.
3: إنها 11 بتوقيت الرشيد أف أم.
4: لا داعي للسفر إلى الخارج علاجك هنا في كركوك.
5: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم

0: الأمريكي تقديم ضمانات صريحة بخضوع جميع التشكيلات لسلطة القائد العام للقوات المسلحة ومنع قيام هياكل موازية. يأتي ذلك مع دخول القانون جولة سياسية جديدة بعد تعثر تمريره لعام بالتزامن مع جهود حكومية لحصر السلاح بيد الدولة. كشفت مصادر مطلعة عن إجراء هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة تحقيقات وعمليات تدقيق بشأن انخفاض مستويات السيولة المالية لدى المصاريف الحكومية، وتتضمن هذه الإجراءات منح القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية فضلا عن الموافقات الخاصة والاستثنائية التي منحتها المصارف الحكومية خلال الفترة السابقة، بما في ذلك السياسات والإجراءات المالية والمصرفية التي اتبعت خلال الحكومة السابقة وإدارة وزارة المالية آنذاك. البنك المركزي طمأن المودعين بشأن سلامة أموالهم في المصارف، وقال أن الإجراءات الرقابية التي يتخذها بحق بعض المصارف لا تعني إفلاسها. وذكر بيان رسمي أن البنك يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديم أفضل الخدمات المالية من دون المساس بحقوق المودعين. وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع، والتي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي من خلال دورها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته. أفاد مصدر أمني باعتقال مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي غسان الجميلي شقيق المتهم عدنان الجميلي خلال عملية أمنية بمشاركة هيئة النزاهة على خلفية قضايا فساد. وقال المصدر أن قوة أمنية بمشاركة هيئة النزاهة تمكنت من اعتقال غسان الجميلي مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي لتورطه بقضايا فساد، وأن عملية الاعتقال جرت وفق الإجراءات القانونية. هيئة النزاهة أعلنت ضبط 5 متهمين يمثلون دائرة المهندس المقيم لمشروع في المثنى على خلفية أحداثهم الضرر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها. وذكر بيان رسمي أن فريقا كشف عن وجود مخالفات قانونية وفنية في مشروع تأهيل مستشفى الحسين التعليمي في السماوة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ أمر القبض بحق 3 مهندسين ومساحين 2، منوها إلى ضبط فروقات ومخالفات في الكشف التخميني وعرض السعر.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: رشيد، خيارك الأكيد.
1: 92.1.

شارك استمع وفرفش مع رشيد. استمعوا من الرشيد لآخر الأخبار، زوروا www.rashidnews.com.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: الزجاجي. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

0: فرحتي
1: خليكم على السماء على رشيد اف ام بهواها نلتم.

0: فريدة أنت،
1: فريدة أنت،
0: لا تشبهين أحدا،
1: لا تشبهين أحدا، لا تشبهين أحدا.
0: الرشيد أف أم.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تزامنا مع استمرار أزمة البنزين الحادة وتصاعد المخاوف أو مخاوف المواطنين من اشتدادها، وهي حالة القلق التي تؤدي عادة إلى قفز معدل الاستهلاك اليومي من 33 مليون لتر إلى نحو 38 مليون لتر. أكد وزير النفط باسم العبادي أن الكوادر التشغيلية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان تأمين كامل احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية. وفي ذات السياق نفت وزارة النفط وجود أي نية لتصدير منتج البنزين في الوقت الحالي، مشددة على أن الأولوية القصوى والهدف المرحلي الأساسي للوزارة يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا قبل التفكير في أي خطوات أخرى. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة ومناقشة عدد من الملفات السياسية، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي والإداري. اللقاء شهد أيضا التأكيد على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة وتطبيق البرنامج التنفيذي وما يتضمنه من برامج تنموية. وفي هذه الأثناء كشفت تقارير إعلامية عن إبلاغ واشنطن لبغداد تحفظها على إعادة طرح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي بصيغته السابقة، واشترط الجانب الأمريكي تقديم ضمانات صريحة بخضوع جميع التشكيلات لسلطة القائد العام للقوات المسلحة ومنع قيام هياكل موازية. يأتي ذلك مع دخول القانون جولة سياسية جديدة بعد تعثر تمريره لعام بالتزامن مع جهود حكومية لحصر السلاح بيد الدولة. كشفت مصادر مطلعة عن إجراء هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة تحقيقات وعمليات تدقيق بشأن انخفاض مستويات السيولة المالية لدى المصاريف الحكومية، وتتضمن هذه الإجراءات منح القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية فضلا عن الموافقات الخاصة والاستثنائية التي منحتها المصارف الحكومية خلال الفترة السابقة، بما في ذلك السياسات والإجراءات المالية والمصرفية التي اتبعت خلال الحكومة السابقة وإدارة وزارة المالية آنذاك. البنك المركزي طمأن المودعين بشأن سلامة أموالهم في المصارف، وقال أن الإجراءات الرقابية التي يتخذها بحق بعض المصارف لا تعني إفلاسها. وذكر بيان رسمي أن البنك يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديم أفضل الخدمات المالية من دون المساس بحقوق المودعين. وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع، والتي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي من خلال دورها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته. أفاد مصدر أمني باعتقال مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي غسان الجميلي شقيق المتهم عدنان الجميلي خلال عملية أمنية بمشاركة هيئة النزاهة على خلفية قضايا فساد. وقال المصدر أن قوة أمنية بمشاركة هيئة النزاهة تمكنت من اعتقال غسان الجميلي مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي لتورطه بقضايا فساد، وأن عملية الاعتقال جرت وفق الإجراءات القانونية. هيئة النزاهة أعلنت ضبط 5 متهمين يمثلون دائرة المهندس المقيم لمشروع في المثنى على خلفية أحداثهم الضرر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها. وذكر بيان رسمي أن فريقا كشف عن وجود مخالفات قانونية وفنية في مشروع تأهيل مستشفى الحسين التعليمي في السماوة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ أمر القبض بحق 3 مهندسين ومساحين 2، منوها إلى ضبط فروقات ومخالفات في الكشف التخميني وعرض السعر.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: اسمعوا كل أغانينا،
3: كل أغنياتي،
4: الفنان نواس أمور،
5: الفنان أحمد الحال،
6: الفنان بكر رافع،
2: على إذاعة الرشيد أف أم. أخوكم الفنان عمر خالد،
7: أخوكم الفنان أحمد إسماعيل،
8: الفنان قاسم السلطان،
9: تيسير السفير،
10: هيبة البدر،
11: أورا ستار،
12: جلال خرشي،
13: صباح محمود،
14: عادل مساعدة، علي بشرح،
15: الفنان مروح، محمد عبد الجبار.
16: اسمعوا كل أغنياتي من إذاعة الرشيد مروح أحمد،
17: ياسر عبد الوهاب،
18: أخوكم نور تيم،
19: مرحبا بكم، تسمعوا كل أغاني الجديدة، كل أخبار الجديدة، معكم جلال، تسمعوا على إذاعة الرشيد الأف أم، فتحمس عليه معكم، حبا كثير.

Rashid FM. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد FM.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. أنت والآخر من الرشيد أف أم.
1: عند دخولك للطبيب كن صريحا معه واصدقه المعلومات الشخصية الخاصة بك كالسن والتاريخ المرضي والعقاقير الطبية المتناولة حتى يستطيع الطبيب تشخيص مشكلتك.
0: أنت والآخر من الرشيد أف أم.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

0: الساعة الآن الثانية والنصف بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها، صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك مشوار طويل يوصل لجوا روحك.

0: الخوف أو مخاوف المواطنين من اشتدادها، وهي حالة القلق التي تؤدي عادة إلى قفز معدل الاستهلاك اليومي من 33 مليون لتر إلى نحو 38 مليون لتر. أكد وزير النفط باسم العبادي أن الكوادر التشغيلية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان تأمين كامل احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية. وفي ذات السياق نفت وزارة النفط وجود أي نية لتصدير منتج البنزين في الوقت الحالي، مشددة على أن الأولوية القصوى والهدف المرحلي الأساسي للوزارة يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا قبل التفكير في أي خطوات أخرى. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة ومناقشة عدد من الملفات السياسية، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي والإداري. اللقاء شهد أيضا التأكيد على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة وتطبيق البرنامج التنفيذي وما يتضمنه من برامج تنموية. وفي هذه الأثناء كشفت تقارير إعلامية عن إبلاغ واشنطن لبغداد تحفظها على إعادة طرح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي بصيغته السابقة، واشترط الجانب الأمريكي تقديم ضمانات صريحة بخضوع جميع التشكيلات لسلطة القائد العام للقوات المسلحة ومنع قيام هياكل موازية. يأتي ذلك مع دخول القانون جولة سياسية جديدة بعد تعثر تمريره لعام بالتزامن مع جهود حكومية لحصر السلاح بيد الدولة. كشفت مصادر مطلعة عن إجراء هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة تحقيقات وعمليات تدقيق بشأن انخفاض مستويات السيولة المالية لدى المصاريف الحكومية، وتتضمن هذه الإجراءات منح القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية فضلا عن الموافقات الخاصة والاستثنائية التي منحتها المصارف الحكومية خلال الفترة السابقة، بما في ذلك السياسات والإجراءات المالية والمصرفية التي اتبعت خلال الحكومة السابقة وإدارة وزارة المالية آنذاك. البنك المركزي طمأن المودعين بشأن سلامة أموالهم في المصارف، وقال أن الإجراءات الرقابية التي يتخذها بحق بعض المصارف لا تعني إفلاسها. وذكر بيان رسمي أن البنك يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديم أفضل الخدمات المالية من دون المساس بحقوق المودعين. وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع، والتي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي من خلال دورها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته. أفاد مصدر أمني باعتقال مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي غسان الجميلي شقيق المتهم عدنان الجميلي خلال عملية أمنية بمشاركة هيئة النزاهة على خلفية قضايا فساد. وقال المصدر أن قوة أمنية بمشاركة هيئة النزاهة تمكنت من اعتقال غسان الجميلي مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي لتورطه بقضايا فساد، وأن عملية الاعتقال جرت وفق الإجراءات القانونية. هيئة النزاهة أعلنت ضبط 5 متهمين يمثلون دائرة المهندس المقيم لمشروع في المثنى على خلفية أحداثهم الضرر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها. وذكر بيان رسمي أن فريقا كشف عن وجود مخالفات قانونية وفنية في مشروع تأهيل مستشفى الحسين التعليمي في السماوة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ أمر القبض بحق 3 مهندسين ومساحين 2، منوها إلى ضبط فروقات ومخالفات في الكشف التخميني وعرض السعر.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أجمل الأغاني التسعينية.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. احتوي ابنك قبل أن يحتويه غيرك، إن لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد أف أم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: الآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.
2: انتباه انتباه انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تزامنا مع استمرار أزمة البنزين الحادة وتصاعد المخاوف أو مخاوف المواطنين من اشتدادها، وهي حالة القلق التي تؤدي عادة إلى قفز معدل الاستهلاك اليومي من 33 مليون لتر إلى نحو 38 مليون لتر، أكد وزير النفط باسم العبادي أن الكوادر التشغيلية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان تأمين كامل احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية. وفي ذات السياق نفت وزارة النفط وجود أي نية لتصدير منتج البنزين في الوقت الحالي، مشددة على أن الأولوية القصوى والهدف المرحلي الأساسي للوزارة يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا قبل التفكير في أي خطوات أخرى. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة

0: جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة ومناقشة عدد من الملفات السياسية، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي والإداري. اللقاء شهد أيضا التأكيد على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة وتطبيق البرنامج التنفيذي وما يتضمنه من برامج تنموية. وفي هذه الأثناء كشفت تقارير إعلامية عن إبلاغ واشنطن لبغداد تحفظها على إعادة طرح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي بصيغته السابقة، واشترط الجانب الأمريكي تقديم ضمانات صريحة بخضوع جميع التشكيلات لسلطة القائد العام للقوات المسلحة ومنع قيام هياكل موازية. يأتي ذلك مع دخول القانون جولة سياسية جديدة بعد تعثر تمريره لعام بالتزامن مع جهود حكومية لحصر السلاح بيد الدولة. كشفت مصادر مطلعة عن إجراء هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة تحقيقات وعمليات تدقيق بشأن انخفاض مستويات السيولة المالية لدى المصاريف الحكومية، وتتضمن هذه الإجراءات منح القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية فضلا عن الموافقات الخاصة والاستثنائية التي منحتها المصارف الحكومية خلال الفترة السابقة، بما في ذلك السياسات والإجراءات المالية والمصرفية التي اتبعت خلال الحكومة السابقة وإدارة وزارة المالية آنذاك. البنك المركزي طمأن المودعين بشأن سلامة أموالهم في المصارف، وقال أن الإجراءات الرقابية التي يتخذها بحق بعض المصارف لا تعني إفلاسها. وذكر بيان رسمي أن البنك يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديم أفضل الخدمات المالية من دون المساس بحقوق المودعين. وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع، والتي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي من خلال دورها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته. أفاد مصدر أمني باعتقال مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي غسان الجميلي شقيق المتهم عدنان الجميلي خلال عملية أمنية بمشاركة هيئة النزاهة على خلفية قضايا فساد. وقال المصدر أن قوة أمنية بمشاركة هيئة النزاهة تمكنت من اعتقال غسان الجميلي مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي لتورطه بقضايا فساد، وأن عملية الاعتقال جرت وفق الإجراءات القانونية. هيئة النزاهة أعلنت ضبط 5 متهمين يمثلون دائرة المهندس المقيم لمشروع في المثنى على خلفية أحداثهم الضرر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها. وذكر بيان رسمي أن فريقا كشف عن وجود مخالفات قانونية وفنية في مشروع تأهيل مستشفى الحسين التعليمي في السماوة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ أمر القبض بحق 3 مهندسين ومساحين 2، منوها إلى ضبط فروقات ومخالفات في الكشف التخميني وعرض السعر.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: فريدة أنت
1: لا تشبهين أحدا،
0: لا تشبهين أحدا، لا تشبهين أحدا.
1: الرشيد FM.

0: ساعتها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.

0: خلص بريك ورجعنا علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تزامنا مع استمرار أزمة البنزين الحادة وتصاعد المخاوف أو مخاوف المواطنين من اشتدادها، وهي حالة القلق التي تؤدي عادة إلى قفز معدل الاستهلاك اليومي من 33 مليون لتر إلى نحو 38 مليون لتر. أكد وزير النفط باسم العبادي أن الكوادر التشغيلية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان تأمين كامل احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية. وفي ذات السياق نفت وزارة النفط وجود أي نية لتصدير منتج البنزين في الوقت الحالي، مشددة على أن الأولوية القصوى والهدف المرحلي الأساسي للوزارة يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا قبل التفكير في أي خطوات أخرى. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة ومناقشة عدد من الملفات السياسية، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي والإداري. اللقاء شهد أيضا التأكيد على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة وتطبيق البرنامج التنفيذي وما يتضمنه من برامج تنموية. وفي هذه الأثناء كشفت تقارير إعلامية عن إبلاغ واشنطن لبغداد تحفظها على إعادة طرح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي بصيغته السابقة، واشترط الجانب الأمريكي تقديم ضمانات صريحة بخضوع جميع التشكيلات لسلطة القائد العام للقوات المسلحة ومنع قيام هياكل موازية. يأتي ذلك مع دخول القانون جولة سياسية جديدة بعد تعثر تمريره لعام بالتزامن مع جهود حكومية لحصر السلاح بيد الدولة. كشفت مصادر مطلعة عن إجراء هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة تحقيقات وعمليات تدقيق بشأن انخفاض مستويات السيولة المالية لدى المصاريف الحكومية، وتتضمن هذه الإجراءات منح القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية فضلا عن الموافقات الخاصة والاستثنائية التي منحتها المصارف الحكومية خلال الفترة السابقة، بما في ذلك السياسات والإجراءات المالية والمصرفية التي اتبعت خلال الحكومة السابقة وإدارة وزارة المالية آنذاك. البنك المركزي طمأن المودعين بشأن سلامة أموالهم في المصارف، وقال أن الإجراءات الرقابية التي يتخذها بحق بعض المصارف لا تعني إفلاسها. وذكر بيان رسمي أن البنك يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديم أفضل الخدمات المالية من دون المساس بحقوق المودعين. وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع، والتي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي من خلال دورها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته. أفاد مصدر أمني باعتقال مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي غسان الجميلي شقيق المتهم عدنان الجميلي خلال عملية أمنية بمشاركة هيئة النزاهة على خلفية قضايا فساد. وقال المصدر أن قوة أمنية بمشاركة هيئة النزاهة تمكنت من اعتقال غسان الجميلي مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي لتورطه بقضايا فساد، وأن عملية الاعتقال جرت وفق الإجراءات القانونية. هيئة النزاهة أعلنت ضبط 5 متهمين يمثلون دائرة المهندس المقيم لمشروع في المثنى على خلفية أحداثهم الضرر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها. وذكر بيان رسمي أن فريقا كشف عن وجود مخالفات قانونية وفنية في مشروع تأهيل مستشفى الحسين التعليمي في السماوة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ أمر القبض بحق 3 مهندسين ومساحين 2، منوها إلى ضبط فروقات ومخالفات في الكشف التخميني وعرض السعر.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تزامنا مع استمرار أزمة البنزين الحادة وتصاعد المخاوف أو مخاوف المواطنين من اشتدادها، وهي حالة القلق التي تؤدي عادة إلى قفز معدل الاستهلاك اليومي من 33 مليون لتر إلى نحو 38 مليون لتر، أكد وزير النفط باسم العبادي أن الكوادر التشغيلية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان تأمين كامل احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية. وفي ذات السياق نفت وزارة النفط وجود أي نية لتصدير منتج البنزين في الوقت الحالي، مشددة على أن الأولوية القصوى والهدف المرحلي الأساسي للوزارة يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا قبل التفكير في أي خطوات أخرى. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة ومناقشة عدد من الملفات السياسية، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي والإداري. اللقاء شهد أيضا التأكيد على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة وتطبيق البرنامج التنفيذي وما يتضمنه من برامج تنموية. وفي هذه الأثناء كشفت تقارير إعلامية عن إبلاغ واشنطن لبغداد تحفظها على إعادة طرح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي بصيغته السابقة، واشترط الجانب الأمريكي تقديم ضمانات صريحة بخضوع جميع التشكيلات لسلطة القائد العام للقوات المسلحة ومنع قيام هياكل موازية. يأتي ذلك مع دخول القانون جولة سياسية جديدة بعد تعثر تمريره لعام بالتزامن مع جهود حكومية لحصر السلاح بيد الدولة. كشفت مصادر مطلعة عن إجراء هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة تحقيقات وعمليات تدقيق بشأن انخفاض مستويات السيولة المالية لدى المصاريف الحكومية، وتتضمن هذه الإجراءات منح القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية فضلا عن الموافقات الخاصة والاستثنائية التي منحتها المصاريف.

0: الحكومية خلال الفترة السابقة، بما في ذلك السياسات والإجراءات المالية والمصرفية التي اتبعت خلال الحكومة السابقة وإدارة وزارة المالية آنذاك. البنك المركزي طمأن المودعين بشأن سلامة أموالهم في المصارف، وقال أن الإجراءات الرقابية التي يتخذها بحق بعض المصارف لا تعني إفلاسها. وذكر بيان رسمي أن البنك يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديم أفضل الخدمات المالية من دون المساس بحقوق المودعين. وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع، والتي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي من خلال دورها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته. أفاد مصدر أمني باعتقال مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي غسان الجميلي شقيق المتهم عدنان الجميلي خلال عملية أمنية بمشاركة هيئة النزاهة على خلفية قضايا فساد. وقال المصدر أن قوة أمنية بمشاركة هيئة النزاهة تمكنت من اعتقال غسان الجميلي مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي لتورطه بقضايا فساد، وأن عملية الاعتقال جرت وفق الإجراءات القانونية. هيئة النزاهة أعلنت ضبط 5 متهمين يمثلون دائرة المهندس المقيم لمشروع في المثنى على خلفية أحداثهم الضرر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها. وذكر بيان رسمي أن فريقا كشف عن وجود مخالفات قانونية وفنية في مشروع تأهيل مستشفى الحسين التعليمي في السماوة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ أمر القبض بحق 3 مهندسين ومساحين 2، منوها إلى ضبط فروقات ومخالفات في الكشف التخميني وعرض السعر.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

موجة مسموعة تمتد عبر الأثير لتداعب شغاف القلوب. الرشيد FM.

حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفي.

خد حياتي خد حنيني عمر ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنعيدي قدم لك روحي على ايدي

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر، فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: أبي، هل تتذكر صديقتي رباب؟ تلك التي كانت تحضر معي دروس العلم.
1: رباب؟ ابنة صانع السروج؟ نعم أتذكرها، ماذا جرى لها؟
0: إنها بخير، تريد أن تراني، فهل تسمح لي أن أستقبلها في البيت؟
1: بكل تأكيد، أصدقاء الطفولة تكون دائما لهم مكانة خاصة.
0: شكرا لك يا أبي.
1: يا وديدة،
2: أمرك يا سيدي.
1: أعد اليوم طعاما مميزا للغداء، فسلمى تنتظر ضيفة لها.
2: ضيفة؟
0: رباب، رأيتها في السوق وأبي وافق أن أدعوها إلى البيت.
2: إنها لا تحبك، كانت دائما تغار منك وتحسدك على مهاراتك في الدراسة.
1: يا وديدة، قولي كلمة طيبة أو اصمتي.
2: أصمت إذن.
3: هذا ليس عدلا.
4: كيف تجرؤ؟
3: إني أطلب حقي.
4: اخفض صوتك أولا.
3: لن أخفضه.
1: ما الذي يجري هنا؟ هذه قاعة المحكمة يا سادة، ليست سوقا. لماذا يصرخ هذا الرجل يا زرزور؟
3: يريد أن يقتحم المحكمة يا سيدي. أنا؟ لا تكن كاذبا أيها الحاجب.
1: حدثني أنا، لماذا تريد أن تدخل المحكمة بالقوة؟
3: معاذ الله يا سيدي، كل ما في الأمر أنني أنتظر منذ أيام ولا يأتي دوري أبدا.
1: هل هذا صحيح يا زرزور؟
5: عفوا يا سيدي، إن قضيته بسيطة، سرق حذاؤه من أمام المسجد، وعندنا قضايا أهم.
1: ومن أعطاك هذا الحق لكي تحدد أهمية القضايا وأولوية نظرها؟
5: كنت أحاول الاجتهاد في عملي.
1: إذن أخصم لك راتب يوم مقابل الاجتهاد في العمل، وإياك أن تكررها. القضايا تنظر بأولوية تقديمها للمحكمة أيا كان نوعها، فهمت؟
6: هذه الأرض فقط هي الحديقة؟
0: نعم، ألا تعجبك؟
6: أراها صغيرة جدا. كيف تتحرك قوافل الجمال والخيول في داخلها؟
0: قوافل جمال وخيول؟ ما حاجتنا إليها؟
6: ألا يتحرك قاضي القضاء في موكب يتقدمه الحرس والخيالة وهو جالس على هودجه العالي؟
0: ربما هذا ما يحدث في الحكايات الشعبية وليس في بيت أبي.
6: أتريدين أن تخبريني أن القاضي يسير وحده دون خدم أو حرس؟
0: من يطبق العدل ويتقي الله في كل أموره لا يحتاج إلى حرس. هيا هيا لنرى مهرات قمر.
6: انتظري، لا أستطيع اللحاق بك.
0: كيف تلحقين بي وأنت مقيدة بكل هذا الحديد؟
6: حديد؟ إنها جواهر ثمينة ونادرة.
0: وما الفائدة منها؟
6: يجب أن تتزين الفتاة قدر ما تستطيع. سلمى، أنت غريبة الأطوار.
0: كان يوما مرهقا للغاية.
1: هل كنت تنظرين في 10 قضايا مثلي؟
0: بل أصعب من ذلك.
1: كيف؟
0: كنت أجالس رباب، صديقة الطفولة، وأحتمل غرورها.
1: نزيد أن أخبرك بأن أباها أصبح شيخ السروجية ويورد سروج الخيل لقصر الخليفة وللجيش وللشرطة.
0: لهذا السبب ترتدي طنا من الذهب والجواهر.
1: ألا تودين أن تكون لديك حلي مثلها؟
0: لا يا أبي، الثراء الشديد يغير من خلق الإنسان وطباعه إلى الأسوأ.
1: هذه ليست قاعدة. كانت امرأة فرعون أغنى نساء عصرها وأعلاهن قدرا، أي تملك كل أسباب القوة والغرور، لكنها كانت مثلا في التواضع والخلق الحسن.
0: كيف هذا يا أبي؟ احكي لي قصتها.
1: كانت الملكة آسيا بنت مزاحم أهم شخصية نسائية في عصرها، ليس فقط لأنها امرأة الفرعون، ولكن لأن جد جدها كان هو الآخر فرعون مصر في زمن سيدنا يوسف عليه السلام، وهكذا اكتسب الفرعون بزواجه بها شرعية وقوة.
7: هل أحضرتم الطعام والمتاع الذي سنوزعه على الفقراء؟
8: نعم يا مولاتي، كل شيء معد.
9: الموكب ينتظر إشارة التحرك يا مولاتي.
7: لم أطلب موكبا، لا أريد أن أتباهى يا بتاح.
9: مولاتي، هذه دواعي أمنية،
7: لا أرى لها ضرورة.
9: أرجوك يا مولاتي، الحرس لازمون لسلامتك.
7: أنت تكفي لإخافة جيش بأسره، مر بقية الجنود بالانصراف.
9: أمرك يا صاحبة الجلالة، انصراف.
7: وأنت يا تيتي، مر الجواري بالبقاء هنا، ستأتين أنت فقط لخدمة الأميرة إيستنفرت.
8: سمعا وطاعة يا مولاتي.
6: أين يقيم هؤلاء الفقراء يا أمي؟
7: هم في كل مكان يا صغيرتي، خارج حدود هذا القصر.
6: كيف؟ أنا لم أرهم من قبل.
7: يجب علينا دائما أن نتخلص من الحرس والأتباع حتى نرى الصورة على حقيقتها.
10: هامان، كنت أنتظرك.
11: لا أريد أن أفسد متعة مولاي في الاستماع إلى الموسيقى.
10: تكلم، ما الأخبار؟
11: كل خير يا مولاي.
10: كيف يأتي الخير وعلى أرض من يعبد إلها غيري؟
11: لم يبقى من أتباع النبي الذي يدعى يوسف إلا رجل واحد.
10: هذا الرجل الواحد قد يصبح جيشا من الرجال إذا تركناه.
11: معك الحق يا مولاي، ولهذا أحضرت لك رأسه في هذا الصندوق.
10: أحسنت يا هامان، الآن أستطيع أن أطمئن على ملكي وألوهيتي.
11: مولاي، هناك خبر آخر قد لا يسعدك سماعه.
10: ما هو؟
11: زوجتكم جلالة الملكة آسيا أعطت لكل فقير قطعتين من الذهب.
10: حسنا، وأنا أعلن اليوم ضرائب جديدة، 3 قطع من الذهب للاحتفال بعيد جلوس الملك الإله.
12: لا لا لا، النار من حولي، أين الماء؟
10: أطفئ الحريق، أطفئ الحريق.
7: اهدأ يا زوجي، أنت بخير، لقد كان مجرد حلم.
10: بل قولي كابوس،
7: ماذا رأيت؟
10: رأيت نارا شديدة تأتي من بيت المقدس وتقترب من مصر، كانت تحرق كل شيء، الحقول والقصور والمعابد.
7: أمر مخيف حقا.
10: الشيء العجيب أن النار كانت تترك البيوت الفقيرة التي يعيش فيها بنو إسرائيل.
7: ربما هذه النار تشير إلى الضرائب الجديدة التي لا يستطيع أحد أن يتحملها.
10: الضرائب ضرورة لخير البلاد والعباد.
7: ماذا أكلت في العشاء يا فرعون؟
10: لا شيء تقريبا، مجرد خروف مشوي وبضع دجاجات.
7: ما رأيته في نومك هو من أثر كثرة الطعام قبل النوم.
10: أقول لك خروف واحد. لا لا لا، يجب أن أستشير العرافين.
11: الساحر إيبنخت من أعظم العرافين وعلماء الفلك، وله دراية واسعة بتفسير الأحلام.
10: هل هو نائم؟
11: بل يركز تفكيره قبل أن يفسر حلم جلالتكم يا مولاي.
10: هل أنتظر كثيرا؟
13: لا تتعجل، ما هو محتوم يا سيدي.
10: لم أفهم شيئا.
13: سيولد غلام من بني إسرائيل، وسيكون هلاك أهل مصر وهلاك الفرعون أيضا على يديه.
11: ما دام السحرة كلهم أجمعوا على نفس التفسير، علينا أن نحاول منع ذلك قدر ما نستطيع.
10: بل يجب أن نمنع، ولو قتلنا كل أطفال بني إسرائيل.
14: أوه يا حبيبي يا ولدي،
15: تماسكي يا زهار، هذا أمر الله.
14: بل أمر الفرعون الظالم يا رحيل.
15: اخفضي صوتك، أتوسل إليك.
6: لو كنا نستطيع الرحيل عن هذه الأرض.
15: إلى أين يا كلثوم يا ابنتي؟ هذه أرض خير وبركة، ثم ما يدرينا
16: أننا لن نجد طغاة وظالمين في كل أرض.
17: الظالم الذي نعرفه أفضل من الذي لا نعرفه.
14: أنتم تقولون هذا لأنكم لم تكتهوا بالنار مثلي. لقد ذبح ولدي أمام عيني وهو رضيع.
10: من؟ الملكة آسيا؟ أهلا بك يا صاحبة الجلالة. لابد أن أمرا خطيرا دعاك إلى الحضور فجأة إلى قاعة العرش.
7: أريد أن أتحدث معك منفردين.
10: لينصرف الجميع.
18: بعد إذن مولاي الملك ومولاة الملكة.
10: ما هذا يا حبيبتي؟ هل الموضوع عاجل إلى هذا الحد؟
7: نعم، إنه موضوع حياة أو موت.
10: خيرا.
7: هل أمرت بقتل كل من يولد من ذكور بني إسرائيل؟
10: نعم، هذه ضرورة يفرضها أمن مصر واستقرار البلاد.
7: أي استقرار في قتل الصغار؟
10: سيخرج من بينهم من يقوض حكمي ويهلكني.
7: من قال لك هذا؟
10: العرافون والسحرة.
7: وهل العرافون والسحرة يحكمون مصر الآن؟
10: الحكم ليس من شأنك يا زوجتي الحبيبة.
7: أعرف أنك أنت الفرعون، ولكني أذكرك بأن أجدادي بنوا حضارة عظيمة وتركوا آثارا لن يمحوها الزمن بسبب عدلهم وحكمتهم.
10: الملكة آسيا تعلمني أصول الحكم.
7: بل أحذرك من غضب الحليم.
10: ماذا تقصدين؟
7: هؤلاء الناس البسطاء من بني إسرائيل يعيشون خدما لنا، كل ما يحلمون به لقمة عيش لأولادهم، فإذا قتلت أولادهم قضيت على آمالهم.
10: كلام مقنع، ولكن كيف أتراجع عن قراري؟
7: الواثق من نفسه يتراجع عن الخطأ.
10: لا لا لا، ستضيع هيبتي كحاكم. ربما يمكنني أن أتراجع عن نصف القرار.
7: كيف هذا؟
10: سأقتل أولادهم في عام وأعفو عنهم في العام التالي.
7: هل تعتقد أن هذا هو الحل؟
10: هو حل يحفظ كرامة الفرعون ولا يحرمنا من الخدم.
1: ومر عام المسامحة الذي ولد فيه نبي الله هارون عليه السلام من أبيه عمران وأمه يوكابت. وفي العام التالي كان لزاما على الحراس قتل كل الذكور من أبناء بني إسرائيل. وأنجبت السيدة يوكابت في هذا العام طفلا يشع وجهه بالنور، هو موسى عليه السلام.
6: أمي، لا أريد أن يذبح أخي موسى ليأخذوني للذبح بدلا منه.
16: حماكم الله يا كلثوم. اطمئني يا صغيرتي ولا تبكي، لقد سمعت في منامي صوتا جليلا يخبرني كيف أتصرف.
6: هل سيعيش أخي موسى؟
16: أرجو هذا، من يدري. اذهبي الآن إلى جارنا النجار حيزقيل، هل تعرفين بيته؟
6: نعم أعرفه جيدا.
16: اطلبي منه صندوقا صغيرا في حجم ذراع اليد، محكم البناء لا ينفذ الماء إليه.
6: هل سنحزم أمتعتنا للرحيل؟
16: افعلي ما أطلبه منك دون مناقشة، وسأشرح لك فيما بعد.
19: شكرا أيتها الملكة الطيبة على حضورك اليوم بيننا
6: وعلى الهدايا والطعام الطيب.
7: هذا واجبي وأقل من الواجب. كيف حالكم الآن؟
8: على أحسن ما يكون بفضل رعايتك لنا يا مولاتي.
14: في عام المسامحة أنجبت ذكراً بدلاً من الذي قتل،
8: والسيدة يوكابت زوجة الراعي عمرام أنجبت صبياً مثل القمر اسمه هارون.
7: ليبارك الإله لكم في أولادكم.
14: ونتمنى لك أيضاً يا مولاتي أن تنعمي بإنجاب الأولاد مثلنا.
19: هل تقبل مولاتي أن تتواضع وتشاركنا الطعام؟
7: نعم بكل سرور.
2: ما الذي قلته يا زهار؟
14: لينقطع لسان المتحشل، لقد نسيت أنها لا تنجب الذكور.
6: يوجد أحد الآن. يمكنك أن تجذبي الحبل.
15: عندما يصل الصندوق إلى الشاطئ سأرضع الصغير، واستمري أنت في مراقبة الطريق.
6: أمرك يا أمي.
8: أمسكت بك.
6: أنا
8: ماذا بك يا كلثوم؟ كنت أمزح معك.
6: أمي، جارتنا رحيل جاءت لزيارتك.
14: رحيل، أهلا بك.
8: كنت أشعر بضيق وحزن، وأعرف أنك خير من يواسي الناس ويخفف عنه.
14: هذا من ذوقك.
8: بل إنها الحقيقة. يكابد، لماذا تنظرين ناحية النهر؟
14: أبدا، لا شيء.
8: هل أجد عندك شيئا من الطعام؟
14: بكل تأكيد سأحضره لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العظيم.
16: هل أفلت الصندوق منها؟
1: نعم، هذا ما حدث.
16: وماذا جرى بعد ذلك؟
1: جرت أشياء عديدة وعجيبة، تحتاج إلى وقت طويل كي أرويها لك.
16: تريد أن تذهب للنوم؟
1: لقد تأخر الوقت كثيرا يا سلمة.
16: على أن تحكي لي غدا ما جرى لنبي الله موسى وأمه وأخته وامرأة فرعون.
1: سأروي لك في الغد إن شاء الله.
12: تصبحين على خير.
20: أنت والآخر من الرشيد فأم.
21: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك، احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
20: أنت والآخر من الرشيد فأم.

0: السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: تزامنا مع استمرار أزمة البنزين الحادة وتصاعد المخاوف أو مخاوف المواطنين من اشتدادها، وهي حالة القلق التي تؤدي عادة إلى قفز معدل الاستهلاك اليومي من 33 مليون لتر إلى نحو 38 مليون لتر. أكد وزير النفط باسم العبادي أن الكوادر التشغيلية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان تأمين كامل احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية. وفي ذات السياق، نفت وزارة النفط وجود أي نية لتصدير منتج البنزين في الوقت الحالي، مشددة على أن الأولوية القصوى والهدف المرحلي الأساسي للوزارة يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا قبل التفكير في أي خطوات أخرى. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة ومناقشة عدد من الملفات السياسية، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي والإداري. اللقاء شهد أيضا التأكيد على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة وتطبيق البرنامج التنفيذي وما يتضمنه من برامج تنموية. وفي هذه الأثناء، كشفت تقارير إعلامية عن إبلاغ واشنطن لبغداد تحفظها على إعادة طرح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي بصيغته السابقة، واشترط الجانب الأمريكي تقديم ضمانات صريحة بخضوع جميع التشكيلات لسلطة القائد العام للقوات المسلحة ومنع قيام هياكل موازية. يأتي ذلك مع دخول القانون جولة سياسية جديدة بعد تعثر تمريره لعام بالتزامن مع جهود حكومية لحصر السلاح بيد الدولة. كشفت مصادر مطلعة عن إجراء هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة تحقيقات وعمليات تدقيق بشأن انخفاض مستويات السيولة المالية لدى المصاريف الحكومية، وتتضمن هذه الإجراءات منح القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية فضلا عن الموافقات الخاصة والاستثنائية التي منحتها المصارف الحكومية خلال الفترة السابقة، بما في ذلك السياسات والإجراءات المالية والمصرفية التي اتبعت خلال الحكومة السابقة وإدارة وزارة المالية آنذاك. البنك المركزي طمأن المودعين بشأن سلامة أموالهم في المصارف، وقال أن الإجراءات الرقابية التي يتخذها بحق بعض المصارف لا تعني إفلاسها. وذكر بيان رسمي أن البنك يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديم أفضل الخدمات المالية من دون المساس بحقوق المودعين. وأشار إلى أن جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع، والتي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي من خلال دورها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته. أفاد مصدر أمني باعتقال مدير قسم التدريب

0: في معهد نفط بيجي غسان الجميلي شقيق المتهم عدنان الجميلي خلال عملية أمنية بمشاركة هيئة النزاهة على خلفية قضايا فساد. وقال المصدر إن قوة أمنية بمشاركة هيئة النزاهة تمكنت من اعتقال غسان الجميلي مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي لتورطه بقضايا فساد، وأن عملية الاعتقال جرت وفق الإجراءات القانونية. هيئة النزاهة أعلنت ضبط 5 متهمين يمثلون دائرة المهندس المقيم لمشروع في المثنى على خلفية أحداثهم الضرر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها. وذكر بيان رسمي أن فريقا كشف عن وجود مخالفات قانونية وفنية في مشروع تأهيل مستشفى الحسين التعليمي في السماوة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ أمر القبض بحق 3 مهندسين ومساحين 2، منوها إلى ضبط فروقات ومخالفات في الكشف التخميني وعرض السعر.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: كلها لله.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.
2: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام وأنك تعرف كيفية استخدامها.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: من الرشيد اف ام. احلى مساء.
1: وحشني ايه من ده اللي دايبه فيه، انا هموت عليه والله روحي فيه وما بشوف عيني.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن

الرشيد أفهم. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد أفهم.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

وشي جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

حب وسحر، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع سكون الليل
2: وهدوء البشر
1: استمع
2: إلى راديو الرشيد.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. سحر الخيال والموسيقى والغناء.